0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغزينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغزينا وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خط

طيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حي على زميلنا عزيز نادية شعامبي، صديق نسيم محفوظ، ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قل لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، 1 محرم 1448، التوقيت 6:39. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. سيسروحنا في الطريق واحدة واحدة من جريوش في تأني السلامة في العجلة الندامة. ربي يحفظ الجميع كما خرجنا لبس من ديارنا وعائلتنا وصغارنا أيضا وزوجاتنا وأزواجنا، نرجو بحول الله لبس لديارنا. ما ننساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. سنة هجرية مباركة على الجميع، كل عام وأنتم بألف خير وصحة يا رب. ونحن داخلين على عام هجري جديد، بارك لنا في أولادنا وأزواجنا ومستمعينا الأوفياء، واجبر خاطرنا وفرج قلوبنا وهمومنا وابعد عنا كل شر، أمين يا رب العالمين. ألف تحية الخالي الفاضل العروسي سلمي بالوردية وزوجته الحاجة زينة وكل أقاربنا وأحبابنا وعائلتنا وأصدقائنا. نقول إن شاء الله عامكم طيب، عام هجري سعيد. كما اليوم 1 محرم نهار كما اليوم خرج سيدنا صلى الله عليه وسلم من مكة، وهي أحب البلاد إليه، ورسول عليه وسلم كان يحب بلاده. واختي خرجوه الكفار قوم متاعه دليل على حبه الوطنية وحبه البلاد متاعه، وقال والله إني لأعلم أنك لأحب أرض الله إلي، ولو لم يخرجوني منك لما خرجت. كلمة كبيرة برشا، احنا هنا يجبنا نتعلق ونتمسك نعشق برشا بلادنا ونحبوا لها كان الخير، وان شاء الله بطبيعة الحال فما ناس ما يحبوا لهاش الخير، ربي ان شاء الله يجعل كيدهم في نحرهم. عاتينا صلى الله عليه وسلم كي خرج من مكة وهي احب البلاد اليه، مشال احب البلاد الى الله هي المدينة المنورة، تحملوا كل مشاق والمصاعب بتاع السفر، واختار معاه يعني أبو بكر الصديق كان موافقه ومعاه في كل شيء. وانا نتعلم حسن اختيار الصاحب والرفيق، مش أي واحد نصوحبه، مش أي واحد تكون علاقتنا به طيبة، ونغرب له باش نعرفه مع شكون نمشيه مع شكون نقعد وشكون نخلطه. عاد وقت كان سيدنا صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار، شقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا محمد لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قالوا كان واحد يغزل سقيه تو يشوفنا يا محمد، كشنو كان جواب أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني هنا ثقة كبيرة برشا في ربي سبحانه وتعالى، أن ربي ديما مع اللي يمشي على الصواب، اللي ماشي في الطريق المستقيم ما يخافش. احنا نقولوا امشي بالنية واتكب بثنية، ان شاء الله ديما نكونوا صادقين كما النوايا متاعنا كما الافعال متاعنا، وهنا ديما نتمسكوا بربي سبحانه وتعالى. مو فما عباد يعرف ربي كان كي يمرض ربي يشفيني، وربي كذا، ولا وقت امتحان، ولا وقت يمر بظروف صعيبة شوية، ديما يلزمنا نذكر ربي في مختلف الظروف وفي كل الأوقات إن شاء الله. والهجرة تعلمنا برشا حاجات، تعلمنا أنه الإنسان يحب بلاده، تعلمنا أنه لابد باش نتجاوز مصاعب الحياة باش نوصلوا لأهدافنا والحاجات اللي نتمنوها. وهنا الهجرة أيضا، حتى الهجر ماذا بيها نهجر أيضا أكل نفاق وأكل حقد وأكل بغض، ونهجر أيضا أكل أنانية، ونهجر أيضا أكل فتنة والنميمة وإشعال فتيل الفتن بين الناس. إن شاء الله كل عام ومستمعين الأوفياء بخير. نقول صباح الخير، اللهم أكرمنا بأيام تصفو بها نفوسنا وتطمئن بها قلوبنا، وارزقنا يا رب
ما يكفينا ويغنينا وعوضنا العوض الجميل يا رب العالمين. في النهاية نقول يا رب في العام الهجري

0: نذير جديد إن شاء الله بلادنا من حسن إلى أحسن. ربي يصفي قلوبنا، اللهم ألف بين القلوب كما ألفت بين الأجساد. واحد نستغلوا يوم كما اليوم رأس العام، فما ناس ما تخدمش ما فيها باسة، كل نسلموا على بعضنا ونقول عامك طيب عامك سعيد، كما في رأس العام الميلادي برشا تقول عام سعيد، احنا اليوم بدنا نقولوا عام سعيد عام طيب وما فيها باسة، كل لما العائلية والأسرية. وربي ألف كما قلنا بين الناس كل، وربي إن شاء الله يقوينا حتى لنا لا قويا سواه. ربي متعنا بالصحة والعافية، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تحبها. في كل حكش بين خيوط جرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
9: ريستورون فودوم في بنزرت دور الاقبال رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل صل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلى إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
12: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
13: نهارك زين
14: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
15: نهارك زين نهارك زين
13: نهارك زين.
16: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:04 معكم في نهارك زين حتى للحداش كل عادة، والله لا يقطع عادة. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا، وبرشا بنا تلقاوها حاضرة معنا في المتينة لمعنا عزيز كوتي رياليزاسيون. صباحكم كله أمل، كله تفاؤل، كله خير، وكله محبة. التوينسة الكل دونك رأس السنة الهجرية، اليوم العام الجديد 1448، اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، الموافق الواحد محرم 1448. دونك اليوم يوافق رأس السنة الهجرية في معظم الدول الإسلامية، وهو يوم عطلة رسمية بالنسبة للعديد من الهيئات الحكومية والخاصة كما تونس والمملكة العربية السعودية. دونك إجازة رسمية لا يرتبط رأس السنة الهجرية باحتفالات كبيرة كيف ما الميلادية بالضبط، لكن هو يوم ديني، هو يوم تاريخي للمسلمين للاستذكار العبر واستلهام الدروس من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دونك شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وسنين دايمة، وربي يحييكم لمفيلو انابوغ انو نفرحو ونحتفلو كيف ما نحتفلو برأس السنة الميلادية. اكيد برشا ديار توا تونسية ريحة الملوخية خارجة منها، فما برشا زادة كيف كيف اللي من عاداتهم واحتفالاتهم انه في رأس السنة الهجرية يطيبوا الكسكسي بالقديد. دونك اللي عندهم الكسكسي بالقديد يتفضلوا مرحبا، يقولونا شو ما هما التحضيرات ويشاركونا افراحهم. اللي عندهم الملوخية ركبت من البارح ديجا وفما عادات وتقاليد معينة لرأس السنة الهجرية، زادة كيف كيف يتصلوا بنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 53 50. وليشرف في قيوة بنينة سخونة حليوة تعمل 66 كيف وحات تزيدة كيف كيف بحذيه الغاديو يسمع فينا كالعادة. نودوكم بالجاموسي يزيدكم بنا على بنا، وقت اللي غني لكم قهوة شي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: زين نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل 7:19 دقيقة. نسلموا عليكم بالخير، برشة تفاعلات، برشة تليفونات، وبرشة ملي بيان سور يسمعوا فينا. تفاعلوا معنا على 31 10 80 90. اللي تقولي راني ركب الملوخية من البارح، واللي تقولي راني اليوم باش نركب كسكسي بالقديد، محليه جوكم، حطونا شوية أجواء الحضرة والأغاني الدينية. جوستمون عزيز دونك محضر لكم بلاي ليست، فما في الكوندكتور قدامي أغاني دينية ما ننساوش أكيد. وإذا كان عندك أغنية تحب تسمعها تتفضل مرحبا، تكلمنا على 31 10 80 90، 53 53 51 53. سينون توا وقيت الميتيو، كل واحد فيكم معدل الموجة علي موجتنا باش يسمع أحوال الطقس لليوم. ميتيو ميتيو ميتيو. يتميز طقس اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، والرواسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب بخليج جابس قليل الاثرة ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. هذه هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تابعونا، مازال عندكم ما تسمعوا، وأكيد 7:21 دقيقة راجعين ومواصلين إن شاء الله. نهاركم زين،
1: نهارك زين.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sih Al-Karhab Tiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsa Shka Weta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وشايبة فرحة.
11: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوام المزيلة يتلقاو.
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع.

نهارك زين، نهارك زين، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من ناس الكل. 7:38 ما نجموش عزيز نبدأ ركاب ميديا من غير ما نرجع لألايون جرايدنا التونسية اللي كتبت عن المنتخب الوطني التونسي. نتصور أنه توينت الكل في الفترة هذه التركيز على المنتخب والعديد من العناوين اللي حكيت فيه الموضوع. فضيحة مدوية وننتظر

26 أمام منتخب السويد بخماسية، دونك مقابل هدف يعتبر فضيحة كروية بأتم معنى الكلمة ووصمة عار على الكرة التونسية وللكرة التونسية في أكبر محفل دولي اليوم، محملا حمل المدرب صبري اللموشي المسؤولية الأكبر في تلك الفضيحة والمهزلة الكروية. فريد شوشان قال إنه أبجديات الكرة القدم تفرض التحضير لأي مباراة بخطة تكتيكية حسب خاصية المنافس وحسب إمكانيات اللاعبين، غير أن المنتخب ظهر قدام سويد دون روح ودون أي ردة فعل ودون خطة تكتيكية واضحة، مضيفا أنه الفريق كان تكتيكيا واضح معناتها منهار هو على جميع المستويات وخاصة في تصرف الكرة والانتقال الدفاعي أو الهجومي. شوشان بين أنه الفضيحة، قال فضيحة المونديال 2026 قدام السويد كانت منتظرة لعدة اعتبارات، أهمها المغالطة الكبرى اللي يعيشها المنتخب منذ سنوات نتيجة التعتيم الإعلامي الكبير عن الحقائق والدفاع المستميت من جهابذة التحليل الفني عن لاعبين مفلسين، إلى جانب غياب أي مبادرة للإصلاح، لأن المنتخب حسب شوشان قال منذ مدة في طريق كان يسير في طريق مسدود منذ البطولة العربية، وتعددت الهزائم ثم كأس إفريقيا وتواصل نفس الانهيار، واليوم في أكبر تظاهرة عالمية وذلك جراء المغالطات وتزييف الحقائق والدفاع عن اللاعبين من الإعلام والفنيين والمحللين دون التطرق إلى أصل الداء والعمل على إصلاح الأخطاء. وإحنا من المنبر هذا كنا تحدثنا برشا مرات عن العديد من المنابر الإعلامية والبلاتويت اللي هما أسباب معناتها في اللي وصلنا له اليوم. اللي صار في مباراة تونس والسويد يعتبر فضيحة كروية، والمنتخب كان شبحا فوق الميدان دون أي خطة دفاعية ولا تنظيم دفاعي ولاعبين تائهين فوق الميدان، زاد على ذلك الأخطاء الفردية التي لا تغتفر مع لخبطة تكتيكية وفنية من المدرب، خليت المنتخب نشوفوه في انهيار ومنهار. الانهيار هذا مسؤولية جماعية اليوم، ما يتحملش كان المدرب النتيجة متاعه وإلا اللاعبين فقط، يتحملها المدرب، يتحملها اللاعبين، يتحملها المساهمين الكل، بعض وسائل الإعلام، كل الأطراف اللي نفخت في صورة العديد من اللاعبين وخاصة الذين يعيشون بطالة كروية ونلقاهم أساسيون اليوم في المنتخب. دونك زيدا كيف كيف نلقاو اللاعب والدولي سابق والمحلل الفني أنيس العياري لم يكن أفضل حالا من كل التونسيين بعد الهزيمة الموجعة قدام السويد بخماسية، ما ننسيوش معناتها، وانتقد بشدة الإطار الفني بقيادة اللموشي واللاعبين، مبينا أنه كل التونسيين تلقاو صدمة موجعة بعد المردود الهزيل والانهيار الغريب للمنتخب قدام المنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي. العياري أكد أنه الفضيحة الكروية تعتبر درس قوي لكرتنا والمسؤولين حتى يستفيقوا، وانتقد بقوة المدرب صبري اللموشي اللي أظهر أنه لا يمكن أن يكون في مستوى تدريب المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لك كمال الشبلي قال الهزيمة هي الفضيحة أمام منتخب السويد في الجولة الأولى من المونديال، تعكس حقيقة المنتخب اللي تلقى منذ فترة وجيزة هزيمة بنفس الطريقة في المواجهة الودية أمام بلجيكا، وقال أنه منتخبنا متوسط الإمكانيات والجميع يعلم ذلك، لكن دائما ما نعمل على تغطية الأخطاء دون التطرق إليها و إصلاحها. وأضاف أنه التصفيات المونديالية اللي وضعت تونس في مجموعة سهلة خليت المنتخب يتأهل دون أي هزيمة، وبالتالي خليت الجميع يعتقد أننا جاهزون للنهائيات، وهي مغالطة كبرى كشفتها الوديات والمباريات الافتتاحية أمام منتخب لا يمكن مقارنته بالمنتخبات الكبرى. دونك هذا اللي تقال من فنيون عن المنتخب الوطني التونسي. كتبت الجرائد التونسية زي ده
زلزال في المنتخب والشعب في قمة الغضب، فوضى فنية، أخطاء قاتلة، والجامعة تطرد اللموشي. دونك هزيمة ثقيلة للمنتخب أمام السويد ضمن الجولة الأولى من نهائية المونديال، صدمة كبيرة للشارع الرياضي التونسي بعد المردود الهزيل اللي ظهر به جل اللاعبين في غياب الروح الانتصارية وتواصل الأخطاء الدفاعية الفاتحة. دونك نسيو مباراة

أمام بلجيكيا وكلينا خمسة وقلنا ليه إن شاء الله اللي جاي خير وفي المونديال حكاية أخرى، لكن مالوغوزمون الشعب التونسي عاش تحمص بلغتنا احنا. شكرا على هذه المسخرة، ولا احد فوق المحاسبة، الجميع يلزم يتحاسب اليوم، الى الجامعة، المدير الرياضي، الوزارة، وبو خمسة زيدة ونجوم الورق، قبل معناتها ما يغرق الجميع في سيل الغضب والإحباط بسبب هزيمة المنتخب. ذكروا دائما اللي قالوا المفكر والكاتب المصري مصطفى محمود، أن مجد الكرة لا يصنع أمما والميداليات الذهبية لا تبني لبلادها شيئا. السويد اللي مثلا اللي عبثت بدفاعنا وزارت شباكنا في 5 مناسبات فجر الاثنين، هي تصنف ضمن الأكثر دول سعادة ورفاهية بفضل اقتصادها المبتكر التنافسي، جودة التعليم، الخدمات الصحية، وليس بسبب مهارة إبراهيموفيتش، وإلا بفضل بطولات نجم التنس، وإلا معناتها بفنيات ياسين العياري اللي اختار بعقلية المحترف تمثيل منتخب السويد، معناتها دون التنكر لجذوره التونسية. تذكروا هذا مليح، معناتها احنا رانا اليوم في تونس قاعدين نمشي، ما نتمنيش قاعدين نقدمه في المجالات الكل، وهذا يا روي نجم، وهذا يا مشي نجم، هذا عنده دور كبير. الشارع التونسي بكبير وبصغير، غضب للأمانة، غضب كبير بعد الهزيمة المخجلة أمام السويد. دونك صدمة. شكون الحلقة الأضعف؟ الحلقة الأضعف المدرب اليوم، شيء المدرب، شو اللي باش يصير، شو هو السيناريو المنتظر، حنا نستناه احنا اليوم كتوينسا، وتقعد الجامعة المذنب الأكبر في حق المنتخب بعد ما كرست الفوضى وحولت المنتخبات الكعكة، خلينا نقول خبزة جاتو، يتقسمها الأحباب والأصحاب، وأخطأت في انتقاء المدرب الوطني، وخاضعت للتأثيرات والضغوطات الصادرة عن سلطة الإشراف. المساءلة الفعلية اليوم واجبة وضرورية أكيد عزيز، مازال عنا ما نقول، ومازال العديد من التصريحات. الصحافة العالمية اليوم، الصحافة العالمية تسخر من منتخب الوطني، ولا بد من محاسبة المتسببين اليوم. زلزال بأتم معنى الكلمة في المنتخب الوطني التونسي. دون أدنى شك الهزيمة جزء من منطق الرياضة، ولا يوجد فريق في العالم محصن ضد السقوط، لكن بعض الهزائم تتجاوز حدود النتيجة لتتحول إلى حدث نفسي جماعي يكون عنده أثر في الشارع، صدمة، موجعة. تعرفوا علاقتنا بالمنتخب الوطني التونسي، أنا قلتها قبل ونعودها، لو تفهم كورة ما تفهمش كورة، كبير صغير، مرأة كبيرة، نساء، بنات، كلها تبع المنتخب، تلبس مريول المنتخب وتشجع، تنسى قاموا ثلاثة معناتها باش يتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي. هزيمة ثقيلة للمنتخب، وجيعة للجماهير، وخمسة خمسية كاين يستنسنا، طبعنا مع الخمسة، كي ما ناكلوش خمسة ما يبديش الحال طيب. انتظارات بعد ما كلينا خمسة ضد بلجيكيا كانت مرتفعة، وقلنا ننساو وروح جديدة، لكن ورفع العلم الوطني نيرا، واحنا كتوينسا رفع العلم الوطني عالي بين كبار الدول، هذا اللي نحبوه اليوم، صناعة فرحة تكون مشتركة بيننا وبينكم في حياتنا اليومية. مستحقين الكورة نحبوها إلا نكرهوها، يعني تزيل الهموم. دايوغ احنا حتى في سلم هافي يقولك 90 دقيقة ننسيو فيها البوليتيك، ننسيو فيها الدنيا الكل، 90 دقيقة كورة نحبو ان نعيشو. هذا هو وقع خايبة كبيرة، هزيمة مزلزلة. التونسي قاعد يرى في المنتخب في صورة مصغرة عن الوطن، وفشل انه يمثل تونس على الوجه المأمول امام المنافسين. صورتنا اهتزت، ما نعرفش معناتها، هذا نفتح فيه باب للنقاش، هي اهتزت. مرحبا بكم الناس الكل اللي تحبوا تحكيوا فيه، الموضوع المجال مفتوح. تاريخ الرياضي وانجازاتها السابقه
انهارت خاطر قاعده نقولوا يا حسر على المنتخب وهذايا راهو ما يمسكمش انتوما الجواريت راهو يمس الكبرياء الجماعي للتونسيين ويزرع بدل الشعور بالفخر احساسا بالخذلان والاهانه على هذيك معناتها احنا اليوم باش نشكركم نقول لكم يعطيكم الصحه شكرا فريمون على خيبه الامل وعلى الوجيعة اللي عايشتوها لنا الكل معناتها شكرا على هذه المسخرة واليوم لا أحد فوق المحاسبة مما لا شك فيه أكيد راجعين وموصلين العديد من الأخبار والعناوين اللي باش تلقاوها حاضرة معنا تابعونا خليكم في الاستماع نرجع لكم بالكود كور

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.

زين غير زين. غودكا غودكا. مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وطريق سليمة للجميع. أربع دقائق بعد الثمانية تسمعونا في الكود كور. اليوم غادرنا الفنان البارح وغادرنا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي، الله يرحمه وينعمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة. فنان قدير، فنان كبير كمان رؤوف النجاتي اللي هو عم بتبيع الفنان هشام النجاتي. نجاحات كبيرة للقدير كمال رؤوف النجاتي اللي توفى البارح 15 جوان 2026. دونك مسيرة قاعدة راسخة، مسيرة فنية حافلة بالعطاء، مسيرة فنية حافلة بالإبداع اللي خلى بسمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. الفقيد اللي تولد في تونس العاصمة أصيل مدينة القيروان، تابع دراسته الابتدائية والثانوية وبدأ الشغف بالفن منذ سن مبكرة من خلال أداء الأغاني المصرية، حتى لقبوه في وقت ما بحميدو. رغم العمل كموظف بعدد من المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، واصل مسيرته الفنية بإصرار، وكانت مشاركته في حفل جمعية قدماء صديقية اللي نقلته الإذاعة التونسية مباشرة محطة فارقة في حياته الفنية. توج بجائزة أهلته للالتحاق بالإذاعة وتسجيل أولى أغانيه. دونك اشتهر الراحل بأداء الأغاني التونسية وبالإسبانية زيدة اللي لقات انتشار واسع لدى الشباب خلال السبعينات. رسيد يناهز 100 أغنية، كتب لحن زيدة كيف كيف، تعاون مع أبرز الشعراء والملحنين. شارك عام 1966 في أول منوعة تلفزية بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، كما قدم عروض فنية داخل تونس وخارجها إلى جانب فنانين عرب وأجانب شملت لبنان، مصر، المغرب، ليبيا، إضافة إلى باريس حيث أقام فترة من الزمن، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وبوفاة الفنان كمال رؤوف النجاتي فقدت الساحة الثقافية والفنية التونسية أحد الأصوات اللي ساهمت في إثراء الأغنية التونسية والتعريف بها داخل تونس وخارجها. دونك اليوم احنا باش نسمعوا اشهر اغاني الفنان الراحل كمال رؤوف النجاتي. ياسمينه

0: كل عام واحنا حيين بألف خير، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير سنين دايما. ربي يحييكم لمثيله رأس السنة الهجرية. دونك انا قلتها صباح نعودها توا 1448 اول نهار، دونك راهو الاحتفالات برأس السنة الهجرية كيف وخير، معناتها من الاحتفالات برأس السنة الميلادية. احنا عنا عاداتنا، عنا تقاليدنا، عنا تراثنا الأصيل، عنا برشا حاجات محليهم ونعيشوهم في مثل هذه المناسبات الدينية. أهلا وسهلا ألفة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، إن شاء الله ربي يحييك بخير وكل عايشك. عام وأحنا حيين بخير، إحنا نقول رأس العام العربي إن شاء الله ربي يحيينا بخير وربي يجمع شملنا في الخير وربي يفرج علينا ويشدنا في صحتنا ويفضلنا وليداتنا وبالحق ويعم الأمن والأمان على بلادنا وربي يحفظنا الناس الكل. مهم مهم جدا أنه نحتفلوا، ونراو ما ظهر الاحتفال برأس العام العربي، نراو في عديد البيوت وشمينا البارح ريحة الكسكسي بالقديم باش يقفلوا العام، والعديد هذه ممتازة ومتميزة يتميزوا بها عديد المناطق في ولايات الجمهورية. احنا نتحف دارنا ولا داركم نادية البارحة من الكسكسي بالقديد ولا بالعصبين الشاي، وبش نقفلوا العام ونحلوا العام جديد بالملوخية ولا حليلم ولا برغل، وهذو مرام عديد محليهم وان شاء الله يكونوا نحافظ عليهم.
0: يتاكلوا الحليلم والبرغل والقديد والجيري، ما تقولوش انخفاض في درجات الحراره
1: حتى
0: الطقس مويتي.
1: يتاكلوا يتاكلوا بحب ويتاكلوا بفرحه ويقول واحد الحمد لله اللي عدينا العام لباس، وان شاء الله نستقبلوا العام الجديد لباس، ومحليها اللمه ومحليها كي التزاور والسحن يدور من دار لدار في الاحوم، تهز لقريبك، تهز لشكون تعرفوا يحب الكسكسي بالعصبين الشايح ولا كسكسي بالقديد، ولا احنا نعملوهم العادات هذو.
0: ما كليتوا كسكسي بالعصبين الشايح؟
1: ما انا ليه ما قلتليش راني جبت
0: مش هتوا تطرح
1: توا هكا موجود الكسكسي.
0: انا نعرف كي قلت لك راه وجيني الكسكسي هذا ما يختلفوش فيه اثنين، والا ما نشكش ألفة
1: موجود الكسكسي نجيب لك،
0: معناتها نعرف اختي كريمه
1: ربي
0: وقلبها كبير
1: انا نحتفل به راس العام العربي.
0: نعرف نعرف
1: والعربي وعملت الحنه في راس العام العربي بحق ان شاء الله ربي يحل علينا الناس
0: ان شاء الله للجميع. كل عام وتونس والامه الاسلاميه بخير، كل عام وانتم حيين بالف خير وربي متعكم بالصحه.
1: آمين.
0: وربي يعطينا طول العمر، وراو في مثل هذه المناسبات الدينيه نقربوا لبعضنا اكثر، اقربوا لبعضكم، راي الحياه فارغه فيني. شوف قديش العام يجري، احنا نتذكروا عامني والكسنه الايامات قاعده تجري. يعني كله لمصلحتنا، نربحوا الوقت
1: ونربحوا رواحنا. ما فماش علاش باش واحد يبغض غيره ولا يحسد غيره ولا يلقط على غيره، كما يقولوا اللي تحبوا سقط له واللي تكرهوا لقط له. ليه نحن نحبوا بعضنا ونلموا بعضنا، ومحليه لما الشمل في كل العائلات وحتى في الاصحاب والمعارف والاحباب، ما فيها باس كي نتلموا مع بعضنا. انتم تسمعوا فينا، تنجموا تتفاعلوا معنا، تعطينا العادات نتاعكم، شنو طيبتوا البارح وشنو طيبوا اليوم، احتفالات واليوم راحه، ناس كل مرتاحين
0: راحه ومرتاحين وفي ديارهم يسمعوا فينا. تم أمس تغيير كسوة الكعبة المشرفة شريفة بمناسبة العام الهجري الجديد. إن شاء الله ربي يرزقنا زيارة البيت الحرام. يا ربي العالمين، من تحسيس وشعور إن شاء الله ربي يمتع به الناس الكل، وألا لا يحرم مستمع من المستمعين قاعد يسمع فينا. وكل عام وانتم حيين بألف خير ألفة.
1: أنا البارح نتفرج في فيديو من المملكة العربية السعودية كيفاش يتم تغيير الكسوة بتاع الكعبة المشرفة. بالحق مشهد مهيب يفيض إجلالا وتعظيما لبيت الله الحرام، وين يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة سنويا في غرة شهر محرم من كل عام هجري، وين تكتسي الكعبة بثوب جديد مصنوع من الحرير الطبيعي الأسود ومطرز بآيات القرآن الكريم بخيوط الذهب والفضة. محليه المشهد هذيك حتى كان مريتوهش البارح، حتى البارح الآخر وقت هما قاعدين يعملوا في معناتها في استبدال الكسوة متاع الكعبة، عاودوا تفرجوا فيهم الفيديوهات وعيشوا اللحظة. بالحق راوها يقولوا شنية بسيطة، وهي راي ما هيش بسيطة، كل حاجة عندها معنى وكل حاجة عندها هدف. والعملية الدقيقة هذه تتم على يد فرق مختصة تعمل على فك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والإتقان في تجسيد للعناية الكبيرة اللي تحظى بها الكعبة المشرفة. وفي الفيديو تلقاها مغطية وكيفاش يخرج ينحيوا القديم ويحطوا جديد من غير ما تراها معناتها الكعبة كيفاش أنتركيومي كيفاش عريان الكعبة متريش الكعبة بقاها مكسوة محليها وتصنع الكسوة من في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة وتنسج من حرير الطبيعة الأسود الفاخر وتطرز بخيوط الذهب والفضة وتستبدل مرة كل واحدة كل عام هجري وتحفظ الكسوة القديمة وتهدى أجزاء منها لجهات ومؤسسات مختلفة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإحنا لهنا أو شعيرة من شعائر الله نعظم الشعائر هذية ونحتفلوا وكفرصة للتزاور فرصة للتقارب فرصة للناس باش تقابل بعضها فرصة زادة للتسامح فمش علاش يكونوا ناس متخالفين ولا متعاركين
0: كل عام وانتم حيين بألف خير يعطيكم الصحة الناس الكل أكيد الخط مفتوح 31-10-80-90 على ذمتكم 53-53-51-53 على ذمتكم نرجعوا لكم في بوان اكتو بعد شوية تابعونا خليكم في الاستماع نهارك زين نهارك زين
2: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: إيزي زيتونة بايمنك هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنك نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
6: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
9: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

0: بفضل الأمهات الكل اللي في الاستماع والله يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يرحمهم من عامهم دونك ألفا دو رتور رجعنا في بوان أكتو لليوم ونعيش أكتواليتي بأتم معنى الكلمة أي نعم بوان أكتو
1: ناديه وتحيه كبيره للفنان ولد جهتنا ولد مازا بورقيبه فؤاد الدوكيري اللي كنتوا تسمعوا في الغنيه نتاعو انت يما للفنان هذايا يعيش خارج حدود الوطن وديما متعلق بالبلاد بتونس بجهه ولايه بنزرت معتمديه مازا بورقيبه نقدموا له تحيه من مدينه مازا بورقيبه وين ما يكون هو تويكا شهر نهارك زين وان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت وكل العائله تفاعلات كبيره ناديه بعد ما قلنا اللي تواصلوا معنا بالتهاني بخصوص العام العربي العام الجديد ان شاء الله ربي يحيينا بخير. حاضره معنا مدام بشرى اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: بيك بخير
0: اهلا وسهلا مدام بشرى
2: يا ربي ان شاء الله يدخل عليكم بالفرحه وبالصحه والعافيه وكل عام وانتم وحبيبكم وعائلتكم بالف خير يا ربي
0: وانت زاده احنا زاده كيف كيف بدورنا نوجه لك التحيه ونقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ربي يحييك لمثيل وربي متعك بالصحه انت والعائله الكل
2: عايشك عايشك ميرسي بوكو يفضلك
0: شو الاجواء عندك
2: والله اجواء راس العام والله لا يقطعنا عادك كيما تربينا احنا باغ اكزومبل في بنزرت عنا نعملوا نهار الاحد نقولوا نقفلوا بالكسكسي نطيبوا الكسكسي بالقديد وبالعصبين الشيحه ونحط

0: زيدا تواصلت معنا قال صباحكم بكل خير كل عام وانتم حيين بخير وصحة وسلامة كل فريق أكسجين وعيلتها وما تنسيوش قالت عادة صباح رانا نسمتوا العظام ونحن نحكي وألفة صباح ما قلناش والمركز نشوفوا المركز وقالت اليوم ركبت الملوخية وقعدت
1: فما العظام اللي عملوا العظام الملون
0: ملون
1: يعملوا العظام ألوان
2: اليوم ألوان العظام
1: العظام ألوان
2: اليوم مع المرقاز
1: وبالنسبة للكسكسي
2: مزيد هذيك مش نابلي
1: على خطر على خطر احنا في بنزرت راهو فما عديد الجهات موجودة في في ولاية بنزرت
2: هذيا ما نعرفيش
1: كل واحد هذوك يعملوا العرايس نتاع السكر يعملوا العظام يبدا ملون ألوان ألوان وفي الكسكسي اللي بالقديد ولا بالعصب الشاحي يحطوا زبيب يحطوا الحلوى يحطوا حاجات حلوين فوق الكسكسي هذيك ويستمتعوا يكونوا لما مضى بهم التاولة فيها أزيد حد ما تكونش كان العائلة بركة ودباب
2: إن شاء الله ديما وحدي يتمنى يكونوا كلوا إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: نيبل حتى أيمين حتى في المهدية زي ذاكي في العظام الملون يعملوه وإحنا إذا كان فما شكون هوني في بنزرت من المهدية من نيبل من الولايات الكل رحبوا بيه إحنا يجمعنا العالم وتونس بيان سور وكل قلك ويقولك كل جهة ومش كل بلايد ورطالة كل جهة كل بلايد وكل جهة وكل زنقة وكل دار والخصوصية متاعها وين عشتها معناتها احنا هوني في بنزرت المراحل قلت عليهم انت مدام يعطيك الصحة فما نويبلية هوني وفما اللي من قليبيا زيدا عندهم عادة التقاليد وكما حكيت مع ألفة صباح تبادل الثقافات والأكلات الشعبية انت تذوقني عاداتك وتقاليدك وكيفاش يتيب الكسكسي عندك وين زيدا نذوقك الكسكسي كيفاش تعودت ان طيب وكيفاش تربيت وكبرت وشنو ما هما الخصوصية بتاع الكسكسي خاطر راو الكسكسي من يد ليد يفرق ومن عادة العادة تفرق هكا ولا
2: هو التطيب راهو نفس سبحان الله
1: وفما بنة متاع كسكسي
2: يتحطوا ما كل كويحك فاش يجي
1: وفما كسكسي بنة الكسكسي متاع الفرح وبنة الكسكسي متاع العام الجديد وبنة الكسكسي متاع اللمة راهو مش كيما كسكسي طيبوا في سيور الأيام مش نفس الطعمة مش
2: بالحق لا لا لا عنده بنة أخرى وعنده جو اخر ان شاء الله
0: تلقانا احنا فرحانين فرحانين بك العادات والتقاليد وتلقانا احنا نبداو نستناو كيما تحدثت انت مدام قلت النفس نبداو بالشيخه وبالكيف يعني حاجات استانسنا بيهم كبرنا عليهم احنا نعطيو اهميه كبيره لراس السنه الهجريه بيان سور التوانسه ونتفائلوا باللون الاخضر على على هذيك الديار الكل فيها الملوخيه اليوم الملوخية كالعادة عن الأجداد اللي ما زالت مستمرة
1: ما زالت مستمرة وعندها زادة بنة أخرى الملوخية متاع راس العام
2: اي لي سي فري والله سي فري الله لا يقطع لنا عادة
1: وكل
2: كان ولا كل عام والناس الكل بخير يا ربي
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله عام فيه برشا فرحة وان شاء الله ربي يغفر لنا إذا قصرنا وعملنا حاجات في العام اللي فات ويتقبلنا بالعفو والرحمة في العام الجديد هذايا ان شاء الله مبروك على عائلتي نحب نتمنى انه يكون مبروك على عائلتي ان شاء الله نفرح في وليداتي بنجاحهم نتمنى في دي ريزولتا
1: ان شاء الله
2: وانتم زيدا ان شاء الله ربي حق لكم ما تتمنوا فيه
0: عايشك
1: يعطيك الصحة انت كنت كلمنا البارح مدام بشرى عندك ملاحظة
2: بربي عندكم شي اخبار عليها والله قاعدة في قلبي العشية والله
1: احنا في تواصل مع المستشفى الجامعي لحبيب وقتفة ان شاء الله ما هي معناتها مع الفريق الطبي ان شاء الله ربي يفرج عليها لكن ما نحبوش نقعدوا كل مرة وإحنا نحسبوا في عدد الضحايا والعدد المصابين فما إشكال فما إشكال في المفترق هذيك أنت ريتوا على عينك أعطينا الصورة الإذاعية مدام بشرة
2: اسمعني هي شنو هما اللي بغوتيل اللي باش يخرجوا من باب الرمل الكل باش أنت تعدى في كياس الكبير نتاع الولاية قولوا إحنا لا بلاش كياس لا بلاش جبات بنزر لي بغوتيل هذوكم فيو اللي فما قدام الباتيمات ما فماش مشكلة خاطر لي فواتور سون ستاسيوني حتى كلهم شادين الصف يعني نشوفوهم مي المشكله لا ويليا وين باتيمات الرقي مو فما كلي ريستورون ولي كافيتيريا لي كراه بيقفوا على الهوريزونتال على فيرتيكال باردون دونك كي تقف الكهرباء هكاك اللي بشي ماركي ستوب ويلزم يوصل قلب الكياس بشي ماركي ستوب يعني ريت هو دو فوال الطريق هذاك يعني يسمع عليه ويزوق كراب في المشي وفي الرجوع هو براتيكمون الطريق مسكر الرؤيه محجوبه يعني هو اللي يسوق في الكهرباء يل دو اتر برودون ما يجريش باش يجمي يكشف يمينه ويساره باش يجمي ماركي ستوب هو اللي صار الكهرباء خارجة بسرعة شوية.

0: لوسكيل افريني والموتور جاي لوسكيل افريني سي لا بري الموتور الطفله ما نحكي لكش راه وجهها كله دم وراسه اون بلوس العبيد وما نسيك نحاولوا يسعفوها مي ما يلزمناش ما نعرفوش حاجه ما نعملوهاش هذا دايوغ انا وقفت هبط قلت له ما تنسيش قلت له سابو افوار فراكتور دو لا كران ولا خاطر الضربه اللي في راسها ماهيش شويه ما تنسيش قلت له خليها الونجي خليوها فايقه ما تخليوهاش تخفى هاي جايه الامبولونس وهو الحمد لله الامبولونس في سخلطة وشرطة المرور في سخلطة وربي ينطفكها وربي ينطفك لازم الناس الكل ترد بالها راه ولينا احنا توا قاعدين نشوفوا فيها انت عادي تبدا تمشي في طريق سونس سونس يونيك تلقى كهربا جايه في
1: سونس
0: كونتخيغ تلقى موتور جاي تلقى دونك حتى العباد اللي تمشي على ساقيها ساعات سارحه والله ساعات يبدا يعني واحد لازم يرد باله وكعه وسرعه ما عنده وين باش توصل وربي باقي الستر علينا يا ربي الله لا تشفينا لا في صغيراتنا لا في رواحنا يا رب
2: شكرا لك صحه شكرا لك مدام بشرى شكرا ان شاء الله نهارك اسعد الايام مازال عندكم تسمعوا من مداخلات معنا في الماتينال دونك مدام منيره زيده والله كلمتني الصباح قالت بربي نحب نوصل صوتي انا قالت ولدي في البرازيل يشتهى الماكلة التونسية تلقاني نعاون فيه ونعاون في روحي وانا مرة على قدي باش نبعث له شوية لهريسة باش نبعث له حاجات بار بوست قالت من ماي من لو 5 ماي اليوم ترجع البارح ترجع لي الكولي ترجع لي الهريسة متبقى الماكلة معناتها سامحوني فاسدة حاشيكم قالت بهت انا خلصت 280 دينار باش نعاود نخرجها البارح خرجتها ب 8000 ولا 6000 ما نعرفش سامحوني بالضبط قديش يا 8000 قتلي نسيت المونطون قد اما بهت علاش من ماي ترجع لي البارح ولدي يستنى نحب نوصل صوتي و
1: هي بعثتها على عن طريق شنية
2: بريد
1: عن طريق مستقى. بريد
2: لا وما قالوا لهاش علاش لكيفاش علاش رجعت علاش ما وصلتش ومن ما قالت لك ان البارح نمشي للبوستا يرجعوها لي وزيد الماكله تلقاها معناتها
1: بالطبيعه باش تفسد على ذيك يلزم زيد يثبتوا بالكدا في العنوان اللي باش يبعثوا عليه ما نعرفش هي اول مره تبعث والا بعثت قبل والمعنتها اللي يبعثوا في البوستة
2: يقولوا لها سبب زي دروا يقولوا سبب منهم ولا من الحريف يقولوا شنو الأسباب ما يخليوش الحريف هكيك خلص معنتها خلص 280 دينار باش تبعث في الكولي من بعد خلص 6000 ولا 8000 باش تجبدها وتنتهي علاقتك انت بالحريف غادي ليه مفسر علاش المواطن ولا الحريف كي يقصدكم باش يستفسر علاش رجعت علاش ما وصلتش علاش من ماي احنا توا في 16 جوان يلقى نورمالمون تفسير معناتها تقولوا له علاش تعلموا
1: وتقعد ديما الثقه متبادله ما بين المواطن والبوسطه على خاطر استنسنا بها راهي قديمه البوسطه مش جديده
2: زينب حاضره معنا اهلا وسهلا عسلامه مرحبا
3: اخي
2: اهلا وسهلا مدام زينب بتسكرنا كالراديو تسمعنا كاين من التليفون
3: كاين من التليفون
2: كاين من التليفون شنو حوالك يا مدام زينب
3: مرحبا بكم يا عسلامه
2: عايشك
3: ان شاء الله ان شاء الله راس عامكم مبروك يحليكم على وليداتكم
2: عايشك
3: ولا اكسجين افام ولا نيدي على وليداتهم ان شاء الله
2: عايشك ميرسي منين تكلم فينا مدام زين
3: من بنزرت
2: من بنزرت ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير سنين دايما ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحه قل لي يا شنية تابت الملوخية ولا ما زالت
3: تابت الملوخية من البارح
2: من البارح الملوخية قل لي فاش تحكي يا نيديا
3: من البارح
2: هاي
3: اليوم على كتفين على حال
2: هاي
3: واليوم عنا البرغ عنا العظام وعلى المرقيت
2: محليكم قديش
1: محليهم العادات متاعي
2: قديش انتوما محليكم والمحافظة على العادات والتقاليد قديش محليها
3: ونزيدك حاجة أخرى أنا نسكن في برطمان عندي حيط جنتو بالأبيض خاطر المسلمين نعملوا بالجير نهار راس العام
2: إي
3: جنتو بالأبيض
2: إي
3: نحب عاداتنا وتقاليدنا على هيك هكا نكلمك حتى حد ما قالك المهدينا أنا من سنوات نخرج وأنا كل رجال العربي نخرج نبيضوا بالجير بالقدام باب ديارنا كل عام هكا كل عام راس الهجري هكا كنعملوا الحق
2: تبيضوا بالجير انت اليوم في برطمان بيضت الحيط
3: يقول لك بيضوا بالجير الابيض انا عندي دهن هذه توصلت عملت بالدهن الابيض حتى ما عندي جير
2: المهم كاللون الابيض والدهينه موجوده
1: المهم الابيض ان شاء الله عامك مبروك يا مدام زينب وربي يحييك بخير وان شاء الله العادات وليداتك زاد كيف يواصلوا بهم يعملوهم العادات هذوما
2: وما كلام الكسكسي نهار الاحد كيفاش كانت اللمه
3: كنت طيبته بالقديد والعصبانه شايحه ومن المرقه ونعمل حنا ازع ما نحطوش فلفل احنا في رفعه
2: بي. وشكون فما العائله ملمومه ولا شكون جاي بحبيك؟
3: بناتي معايا هي بناتي معايا
2: ربي يفضلها ربي يفضلها.
3: اسمعني امي عندي بريم وداخله صغيره هي على على على على, على الفريق نتاعنا اللي في المكسيك
2: المنتخب
3: المنتخب ما انا نحرك بها ما نفهمش نقول المنتخب. اسمعني احنا كنت فيها رجال الكوره احنا جيبوه لنا في فلوكه في فلوكه جيبوه لنا الكوب عقيد وتميم في فلوكه جيبوه لنا وانا زرزونا في تحر وانا بطاح واحنا نزغرتوا من نتاع نزغرتوا من نزغرتيه من هنا ومن الجماعه نتاع زرزونا وتو نكبونا عليه نكبونا ورغم الامكانيات ما كانوش كما قبل هما توفي امكانيات ما عندناش كنا قبل مش كما تو برك الله لبس عليها صلي عين بالامتيازات ويهزوا في نسائهم ويهزوا في اولادهم ويهزوا برك ما فماش قبل هذا بل ما عندناش
2: صحيح. انا اللي قلت نسمع فيك بانتباه علاش خاطر انا راني قلتها شو الكلمه اللي قلتها انت قلت انا امراه كبيره ما نعرفش المنتخب ما انت تعرف المنتخب بالكدا اسمع اي خلطاني شوف تبارك الله معناتها اليوم انت تحكي بغيره تحكي بغيره على المنتخب
3: صغيره
2: لا تحكي وانت صغيره ما توا تحكي بغيره كبيره على المنتخب واللي صاير يعني انا قلتها ونعاودها وما فماش عمر محدد بالنسبه للمنتخب راه كبير صغير امراه راجل
1: يتبع في الكرة ما يتبعش
3: رغم نكبونا في تونس نكبونا برك الله رغم الطيارة فيها 25 جوار هزي صحابه ومحبابه وطيارة ملاوها برا راش كل مشي فيها ومشيوا على خاطر الوتيل ومشيوا على خاطر على خاطر التونيات وعلى خاطر تمحواس ومشيوا على خاطر المريول ليه مشيوا باش يحوسوا برا راهم طوان يتصوروا وما حاسينا برا شوفهم يتصوروا انا راهو فيهم يتصوروا ولا راه عيب كبير عيب حق الرئيس يحقق معاهم مش كل شيء معاهم وكل المدرب اللي حطونا عملنا ما سمعناه مين يجيبونا مين
2: الجامعة مدام زينب الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت تعيين إيرفي رونار اللي هو من مدرب للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026 باش يبدأ يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبنفس الامتيازات المالية كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة وباش يتم تنظيم نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. دونك تم تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي مدام زين.
3: يا رب إن شاء الله
1: ان شاء الله نسمعوا للاهداف في المقابله الجايه مع تونس واليابان.
3: يا اختي نكبونا بنت تبيكا في بنزرت عليه هكا احنا في الليل ساهرين انا في سيدي سالم نسكن اسمع الدنيا مقلوبه في الليل ما رقدوش مساكر ما رقدوش
2: اللي ما رقدش حامل معناتها اسم بلاده في قلبه ما اسم تونس الرمزيه نتاع العلم اللي نحبوه انا قلتها ونعاودها للي تبعوا فيها من الصبيح راهو العلم نتاعنا بين المنافسين ودول الكبار اللي موجوده في كاس العالم نحبوه زاد احنا يرفرف عاليا معناتها ما نحبوش هكا الهزيمه والانكسار
1: مش المشاركه للمشاركه فقط
2: تمام المفروض انه المنتخب يتحرك باسم بلاده يتحرك برمزيتها يتحرك بسيادتها تكون مراهنتهم على الفوز عالية وكبيرة زيدة ما فميش فوز فما تعادل ما فما هزيمة على القليلة تكون واحد صفر مش خمسة رانا خماسية. أنا نرجع لكلامك خيبة أمل كبيرة وهزيمة بي بي بي
1: مذلة
2: وفيها برشا إهانة الحقيقة. يعطيك الصحة مدام زينب شكرا على التفاعل إن شاء الله عامك مبروك وسنين دايما
1: ربي يحييك بخير. شوف كما قلت لي فمش عمر يبدأ المنتخب الوطني يلعب راه هو اللي يتبع الكرة واللي ما يتبعش
2: انتصار رياضي بالنسبة لنا نحن راه المنتخب أكبر
1: وأكثر أكبر أكبر, أكبر من انتصار رياضي وأكبر من مقابلة باش تدوم 90 دقيقة ولا تدوم 100 دقيقة راه فما حاجة فما انتماء فما روح الانتماء للمنتخب كيبدأ يلعب خارج حدود الوطن. صحيح في وسط العام كل واحد يحب جمعية لكن وقت اللي يلعب للمنتخب الوطني وتكون المنافسات خارج حدود الوطن يلعب في تونس مع فريق أجنبي والناس الكل تكون يد واحدة مع المنتخب الوطني وإن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله يأخذوا بعين الاعتبار الخسارة اللي كليوها هكا نقول كليوها خمسة
2: ما بعين الاعتبار خسارة بلجيكا خوما سيزلنا
1: ما هو دي ما يقولوا بلجيكا هذيك مقابلة ودية لكن في المقابلة الرسمية عاودوا المقابلة اللي عاودوا الخمسة أهداف اللي يأخذوهم ماذا بينا نسكروه الباكم تاع العشرة أهداف هذوكم ونشوفوا شنيه فما جديد وبالحق الجرين تراهي مهمة جدا وركز في التسعين دقيقة اللي انت تلعب فيها وماذا بينا قال المدرب الجديد مش كل شيء نعلقه شماعة على المدرب رو فما مجموعة كاملة منها الجامعة تاع كرة القدم منها قال الإطارات اللي موجودة في المنتخب الوطني وإن شاء الله ربي سمعنا الخير وإن شاء الله ربي يوفقهم في المقابلة القادمة مع اليابان
2: فاصل إشهيري نهاركم زين الناس الكل نرجع لكم بعد شوية مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية في صحتك بنيجيك نهارك زين نهارك زين
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
5: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي

0: مغربزين مغربزين صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: مرحبا بكم معنا في صحتك بنيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. الروبريك اللي تبدأوا تستنوا فيها, الروبريك اللي تحبوها, الروبريك اللي تبدأوا تستنوا في مواضيعها واللي تقترحوا حتى المواضيع علينا. ومروة الحقيقة عمرها لا قصرت تاخذ ياسر بالخاطر في كل مرة تطرحوا موضوع إلا تاخذوا بجدية وتحاول إنها تفيدكم بالمعلومات اللي عندها وبالكم الهائل من النصائح أحوال الإرشادات والخبرة بيان سور اللي تملكها. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: صباح الخير نادية, صباح الخير مستمعين الكل. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير, إن شاء الله يا ربي كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وصحة وعافية. اليوم جبت موضوع شوية يهم برشا, هو يهم الناس الكل لكن فما فئة خاصة منهم هي أكثر يهمها, اللي هي شنو ما الأغذية اللي تعاون الجسم على أنه يقضي على الالتهابات. كما نعرفوا نيديا لو ديما فما التهاب
1: في الجسم, درجات الحرارة تكثر أكثر
2: ساعات حتى الالتهابات الصامتة نيديا اللي ما هيش ديجا موجودة, هذه تصير حتى احنا ما في بالناش بها, تكون حتى من أنه الريجيم اليمنتير متاعك ديزيكيليبري, أنك تاكل في السكر والشوغ ما فما برشا التهابات في البدن متاعنا ما ترجمتش بأعراض واضحة لكن راهي موجودة. فما أمراض معينة خاصة منها وأهمها الأمراض المناعة الذاتية راهي هي التهاب في الأخر, ودي وهي التهاب دائم. دونك فما هي شوية راهي أعراض احنا نخلطوها بالكوتيديان متاعنا اللي هما كما أنك ديما تحس روحك تعب, ديما فما تعب, ديما فما صعوبة في خسارة الوزن, أنك تجيبش تعمل ريجيم اليمنتير تحس روحك ما تنجمش تنقص بالكدي حتى ولو أنت ملتزم, تكون فما صعوبة ماهوش مستحيلة راه نأكد على الكلمة هذية أنه ليه ماهيش مستحيلة لكن الريتم يكون شوية ضعيف.
1: ولهنا ندافع, يعني المشكل مش في أخصائية التغذية,
2: ليه مش ندافع في أخصائية أنا ندافع على البدن
1: أين يعني المشكل راهو يزمك شوف روحك
2: ياسك صحة ليه تصبر على بدك تصبر على البدن كيف كيف ما اضطرابات في الهرمونات هذا ما الكل أي ديزيكيليبر في الجسم متاعنا يخلي الجسم متاعي في حالة ضعف اللي تخليه تطيح المناعة يكون فما التهابات وغيره. ألم في المفاصل تحس يقول لك مفاصلي مدقدقة كما اسم الله عليكم كي تبدا فما الاحساس كيما كي تبدا فما بروده قويه نحسوا مفاصلنا فاشله وتعبه وتوجع كيف كيف هكاك المشكل هكاك. مشاكل في البشره كسوا شيح في البشره ليزامبيرفيكسيون الكل انه فما حبوب فما لي بوان واغ الحاجات هذوكم الكل راهي عندها علاقه بالالتهاب في الجسم تاعنا. على هذيك ديما ناكدوا كي نحكيوا على كي تبدا فما علاقه في البشره لي برودوي اللي باش نستعملوهم راهو هذوكم اوكي مهمين لكن نلوج على سبب اللي في الجسم نتاعنا من الداخل. ضبابيه في الدماغ كيما مثلا قله التركيز, ما تحس روحك عندك شويه صعوبه في انك تتعلم وتشد حاجه ما تكبتيش في ساعه
1: تنسى
2: في ساعه, هذيك من اكبر الـ الاعراض. دونك هذوما علاش قلت لك نادية هذوما مالوغوزمون هذوما كل يوم نحسوه مخلطينهم مع الكوتيديان لكن إذا كان هذه تنجم تجيك في فترة ما وقتها راهو عادي عندها علاقة بتعب عندها علاقة بفترة صعيبة شوية تعيشها لكن أنها يولي هذيك الدائم وهذيك أنت حياتك أنك ديما تحس في روحك هكا راهو يلزم نشوفه المشكلة منين جاي. دونك اخترت شوية أغذية اللي إذا كان نواظبوا عليهم راو ديما يزمنا نحطوا حاجة في بالنا راو ما فماش غذاء كيف باش ناكلوا باش يحل المشكل هذوما يعاونوا وخاصة وقتاش يوليوا إفيكاس وتولي بالحق عندها معنى كي باش ندخلوهم في الرجيم اليمنتير تاعنا كي تبدا فما مداومه كي يبدا فما الكل منظومه كامله تنظمت رجيم اليمنتير تاعك متوازن خلينا نقولوا متوازن راهو مش حكيت تنقص ولا دي تكون متوازن تحاول يكون ماكلتك ديما ابعد على الباكاجينج، حاجة طبيعية كيف ما خلقها ربي تاكلها، هذيك المهم وقتها تعطي إفكاسيتي. أول حاجة هي الفيكيا، لكن على رأس القائمة هي الجوزة. الجوز غني بالأوميغا 3، فيه كومبليكس حلو أوميغا 3 أليف وبرشة معادن اللي معناها تعاون برشة تدعم صحة القلب وتخلي تحمي الخلية الجسم تاعي من التأكسد، وهذا أهم حاجة على خاطر هذوما من بين أهم الأعراض الجانبية متاع الالتهابات. خاطر فما التهاب باش يتأثر القلب باش يتأثروا الخلية أنو تصير فيهم أوكسيداسيون. الخضار الورقية كيما السبنيخ كيما الخس كيما المعدنوس الكل هذوما الكل تلقى فيهم كمية باهية متفاوتة ما بين كل واحدة فيهم. المغنيسيوم تلقى فيها الفولات اللي هو الأسيد فوليك، البنوف الفيتامين بنوف، تلقى الفيتامين ك وبرشة مركبات نباتية مفيدة ومفيدة برشة اللي تعاون تخدم كومبليكس مع بعضهم، مضادات التهاب مع بعضها تخلي الجسم متاعي يحمي روحه من الالتهابات اللي تنجم تصير له. الزنجبيل مهم برشا. زنجبيل خلينا نبعدوه ناجية على خسارة الوزن. زنجبيل فيه مركبات طبيعية تساعد في دعم توازن الالتهابات، ما يصيرش فما يكون فما التهابات اللي تكون فوق القيمة، خطره ديما فما كالكو باغ شوية التهاب في الجسم متاعي، والجسم متاعي ينجم كي تبدأ المناعة منظمة والأمور في حالات طبيعية ينجم يتخلص منها ما غير حد كما قلت ما غير ما يكون فما أعراض انت تحس بها. اللي هنا زنجبيل يعاون الجسم متاعنا في النقطة هذية. التوتيات كيما التوت وكيما الفريز الفخوي غوج بصفة عامة، احنا اكثر عنا التوت المتوفر في تونس، عنا التوت وعنا الفريز، فيهم برشة مضادات اكسدة اللي تحمي الخلية الجسم متاعنا من الاجهاد التأكسدي. كيف الزيت زيتونة وما ادراك مع الزيت زيتونة، فيه دهون احادية غير مشبعة اللي مذيبين نستبدلوها نستبدلو الزيوت المهدرشة والمكررة اللي اكتسحتنا مالوغزمون. راهو احنا الرجيم بتاعنا تابعين للرجيم ميديترانيا اللي هو الباز بتاعو زيت زيتونة، لظروف معينة ولينا هربنا من زيت زيتونة، ولينا زيت زيتونة مالوغزمون فيح ما عادش هو الباز متاع ماكلتنا، وهذا اللي خلق مشكل يجينا من الزيوت الأخرى المهدرجة اللي مكررة اللي بالحق تعمل برشة التهابات في الجسم تاعنا. دوك نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل نعاودوا نرجعوا الزيت زيتونة ونلعبوا على الكمية بتبيعتنا نلقاو روحنا ربحين.
1: واضح،
2: مش هي ديجا مش ناكلوا كميه كبيره نتاع زيت، دونك نلقاو روحنا نوعا ما رونتابل. الاسماك الدهنيه كان لاحظتش ناديه ديما فما اوميغا 3 كل ما هو فيه دهون، خاطر الاوميغا 3 لهنا هو سيد الموقف. لهنا كي نحكيو على اوميغا 3 نحكيو على من اقوى مضادات الالتهابات ومضادات التاكسد، يخدم سور دو فولي. هو السورس نتاع الاوميغا 3 كي نحكيو على اوميغا 3 برينسيبالمون نلقاوهم موجودين في الاسماك الدهنيه، الحوت الازرق كيما نقولوا احنا في تونس، دونك وزيد معاهم البروتيين والفيتامين دي اللي هما ديجا يحافظوا على الصحة العامة ويعاونوا على التعافي الجسم بتاعنا إذا كان فما مشكل ديجا. دونك هذوما كما قلت نيديا يكونوا في إطار نظام غذائي متوازن، تحاول تركز على النقاط هذوما تخلي بشكل كبير ديما مسيطرين على الالتهابات. نعم. لأننا ما نجموش نحيوهم جملة، خاطر معناتها الجسم نتاعي كائن حي في عرضة لبرشة التهابات، لكن خلينا نقويو الجسم نتاعنا باش ينجم اوتوماتيكمون هو يخدم خدمته انه يتعافى من الالتهابات هذيا وما يخليهاش شختو تخلف الاثر نتاعها.
1: واضح، دونك عطيتهم اللي يلزم، قلت اللي يلزم يتقال، وعطيتهم اللي النصائح اللي باش يتبعوها مروة باش يتفاديو الالتهابات، مهم جدا. دونك تحية كبيرة للي يسمعوا فينا الكل، مرحبا بيهم على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي، إذا كان باش تخليو كومنتير. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق، 9:30 الموعد الإخباري مع ألفة الجندوبي.
0: نهارك زين.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: البلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط قرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبن ديليس. عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة. الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي خبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق
9: يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
12: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نظمت الكشافة التونسية فرا أحمد الدهماني البارح نشاط توعوي بمشاركة الكشافين والتلاميذ والمتساكنين للتأكيد على أهمية صيانة المدرسة الابتدائية بهنشير الماثلين من معتمدية بنزرة الجنوبية والمحافظة على المؤسسات التربوية بالمنطقة، ودخل النشاط هذا فقرات تنشيطية ورياضية ووقفة رمزية أمام المدرسة حسب ما أفادنا به الزميلين سيف الدين برمضان وخالد الهذلي. وفي موضوع آخر، تتواصل بمدينة بنزرت فعالية الدورة 25 لمعرض بنزرت الدولي لغاية نهار لحد 21 جوان الجاري، وين شهدت فعالية المعرض إقبال يومي غير مسبوق، ونبلغ معدل الزوار 1500 زائر يوميا، مما يعكس المكان الهام اللي أصبحت للمعرض في سيدي سالم، وين استقطبت هذه السنة ما يزيد عن 75 عارض وعارضة من كافة جهات الجمهورية حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف وزارة الصحة وفي إطار تكريس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحتضن مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة لقاء علمي وتوعوي نهار الخميس 18 جوان الجاري لتأكيد على أهمية الوقاية والصحة والرياضة ودور الأسرة والتربية في بناء جيل قوي ومحصن بعنوان معا نصنع الوعي ومعا نحمي أجيالنا. على الصعيد الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية البارح الاثنين 15 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة نيابة عن رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد وبتكليف منه على اجتماع مجلس الوزراء. هذا وتضمن جدول أعمال المجلس عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية.

فيما ذكرت رئيس الحكومة بأنه هذا المخطط كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل إعداده، خاصة أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وين تم التأليف بين تقرير المعدة في الغرض من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وفي إطار وحدة الدولة التونسية لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. أشارت رئيس الحكومة التونسية لأنه مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة التونسية ويهدف إلى تحقيق الانجماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية اللي يشهدها العالم. وتم خلال المجلس الوزاري مناقشة هذا القانون، وين تتكون وثيقة مخطط التنمية من 3 أجزاء رئيسية تتمثل في التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية، وين أبرزت تقارير المجالس المنتخبة جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت مؤشرات التنمية في ظل محيط عالمي يشهد تحولات جيو استراتيجية متعددة الأبعاد تتعلق بتسرع تطور التكنولوجيا واشتداد المنافسة وتقلب أسعار المواد الطاقية والغذائية والمواد الأولية وتغيرات أسواق العمل. وأكدت رئيسة الحكومة أنه انطلاقا من التحديات تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار تستند إلى توجهات كبرى تضمن تناغم السياسات التنموية وتعزز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وترسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة التونسية. وتتمثل التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلة الفقر والهشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، وكذلك تحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات من خلال الحد من المفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات وتعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بفضل دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على البيئة سليمة عبر حسن استغلال واستدامة الموارد المائية وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. كما تمت خلال المجلس الوزاري مناقشة عدد من المشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية وأفضل أعمال المجلس الوزراء إلى التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المخطط التنمية 2026-2030 وفي كل مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد ظهر أمس الاثنين 15 جوان الجاري بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس جواد أحمد عمراني لأدى زيارة تودية إلى رئيس الدولة التونسية بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وانطلقت البارحة الاثنين بمقر المعهد العربي لرؤساء احتفالية بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد. وقالت رئيسة الديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة سيدة عفاف الشاشي الطياري في تصريح إعلامي أنه تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد يعكس مدى التزام الدولة التونسية بالمعايير الدولية و

0: مصداقية المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد. وفي موضوع آخر، أكد عضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب سيد خميس الحمزاوي اليوم 13 جوان فك الارتباط بالتراضي ودون تعويضات مع مدرب المنتخب الوطني صبري لموشي. وفي تصريح خاص به الإذاعة الوطنية، ذكر الحمزاوي بتعيين إيرفي رونار مدرب للمنتخب الوطني التونسي لحين نهاية كأس العالم 2026 على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبنفس الامتيازات المالية اللي كان يتقضاها لموشي. فيما عبر عضو الجامعة التونسية لكرة القدم عن اعتذاره من الشعب التونسي على خلفية الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب السويدي في مباراة التي دارت بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن منافسة الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026. على الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا نهار الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وينحذر عراقجي كذلك من أن أي هجوم للاحتلال على لبنان أو استمرار وجوده على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز البارح أن رئيس دونالد ترامب كان قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة القادم. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الثلاثاء مغشت ببعض السحب بأغلب المناطق، وين تتكاثف تدريجيا بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محلي الجهات الشرقية. وتكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل وبين 32 و 38 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محليا ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل التونسية. كانت هذه النشرة الرئيسية للأخبار على أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يهنأ فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين FM بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجري، وين يتقدم فريق إذاعة أكسجين FM وعلى رأسه السيد محمد كمال ربنا بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى كافة متابعينا عبر أمواج الأثير الصفحة الخاصة، سائلين الله أن يجعله عام خير وسلام وبركة على الجميع. استماع في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: نحبها. في كل حكش بين خيوط جرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tensa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras el Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: نهارك زين نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. حاضرة معنا مدام فتحية، أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور ورد والزهور نادية.
0: صباح الورد، شنحويلك وشنحويل العلوية اللي هما في الاستماع.
1: خالتك فتحية تفكرتني يا.
0: والله نحاول.
1: نقول لك نعطيك حاجة وتتفكر.
0: قل
1: الفطاير اللي قلت لي بلاش جلجلين.
0: فطاير بلاش جلجلين.
1: فطاير الريح.
0: هاي مدام فتحية.
1: ولا كل مرة نكتب نحب نكلمك وما يعني ما نتعديش.
0: ما تتعديش، هاك اليوم في مناسبة سعيدة.
1: أوكسجين هذيك معايا حتى ربي هالزمان.
0: عايشك ربي يطول في عمرك وإن شاء الله ديما نسمع ليك.
1: إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير وإن شاء الله وليداتك وإن شاء الله الكل أوكسجين الكل. كل عام وما حيين بخير.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وأنت حياة بخير وسني دايما وربي يطول في عمرك في الخير إن شاء الله.
1: أي سنة نهني وليداتي.
0: نهني
1: وليداتي مروة صلى كل عام وهي حية بخير وربي يفرج عليها وصافية بنتي وطارق وعلي وجيراني الكل وصحابي وحبابي وسلافي ولوستي راضي ألمي وإن شاء الله كل عام هما حيين بخير ومرت خويا إيمان إن شاء الله صلى كل عام هما حيين بخير والشعب التونسي والعالم العربي كله بخير
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير وسنين دايما. وقديش قلبك كبير وحاولت انك ما تنسى حتى حد وتلم الاصحاب والاحباب والناس الكل. مدام فتحية
1: ازيك فيا؟ كي نحب حشاك نعمة واذا كان كرهت اللطف.
0: باهية هذي.
1: اسمعني ليه نحب نطلب منك طلب صغير. نحب والناس الف سلامتك يا حبيبي البنتي مروة
0: باهية
1: وحموها عبد المجيد الهزلي ان شاء الله ربي يشفيهم.
0: ان شاء الله ربي يشفيهم وربي يطول في اعمارهم.
1: امين يا رب العالمين.
0: الف سلام عليك. باش تسمح ان شاء الله باش تسمحها مدام فتحية. لطف عليها لطف عليها ان شاء الله ربي يطول في عمرها وخليك متفائله. عايشك اسمعي.

0: ألف سلامة عليها، ألف سلامة علي. نعم،
1: ونحب نتبلل علي.
0: قولي
1: حبتي غنية ولي ظلموني حدي.
0: لطف عليك يا مدام فتحة. يا بيه يا ينعديو لك الأغاني اللي تحب تسمعهم الكل تتدلل، بما أنك أنت مستمعة وفية لإذاعة أكسجين فام، مرحبا وتتدلل. أما حبينا نحكي شوية على رأس السنة الهجرية، كيفاش كانت الأجواء؟
1: كما صبر العالية قديت البرغل اليوم بلحصلت الكسكسي وما نكذبش عليك، غدا نبدل الملوخية.
0: غدا الملوخية
1: كان عشنا،
0: كان عشنا وحينا ربي.
1: ونعرف نوعات خبز العربي وما كتعرفوا خبز العربي متاع العالية
0: اي خبز بنين، خبز العربي نتاعكم. مين عام مين عام صحة وبشفاء من يديتك الملاح. مين عام صحة وبشفاء مدام فتحية، يعطيك الصحة.
1: بقى نلقى تكون يجيب لكم لما وقت العشرة نجد لكم الستات ونبعث لكم الخبز العربي.
0: قديش قلبك محليه هنا من اول كلمه من اللي حضرت معايا ومن اللي تسمي فيهم والناس اللي دايره بيك ومحبتك الكبيره
1: وصحابي وعندي
0: حبيبك
1: وسيده بخمي يتقنق نحسب لك تهدي نهار كامل تكفيدي.
0: مرحبا يا مدام فتحيه، مرحبا، نسلم من خليلك على العلويه الكل، نقول لك كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله، راس عام عربي مبروك عليك وعلي يسمعوا فينا الكل، يعطيك الصحه مدام فتحيه. 10:25 دقيقه اكيد راجعين والخط مفتوح للجميع، 31-10-80-90-53-53-51-53 على ذمتكم الناس الكل.
2: نهارك زين.

زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: عيوني خليك.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم أنيس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي طريق العشرة واثنين وثلاثين دقيقة، معكم في نهارك زين حتى للحداش، إن شاء الله عامكم مبروك. أنيس الكل كل عام وانتم حيين بألف خير، محليكم محلى مساجاتكم محلى تفاعلاتكم ومحلى كلامكم وقديش حسيناكم قراب لقلوبنا. نهار اليوم احنا نرحبوا بسيدة روسية الفرجاني، أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك نادية،
1: ايش نحوالك؟
2: الحمد لله، صافي من الدوشة،
1: صافي نور
2: جينا فام،
1: مرحبا
2: وليت بنزرت الكل، وكيجين توحشتكم برشا
1: حتى احنا توحشناك،
2: وكل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم.
1: ميرسي،
2: ان شاء الله العام هذا سعيد مبروك عليكم، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ديما،
1: عايشك
2: ومع عزكم ومع صوتكم ومع تليفونكم.
1: محبتك لينا ما يختلفوش فيها اثنين، نعرفك اللي انت تحبنا برشا واحنا زيدا نحبوك. بيان سور معناتها باغ القرابه العائليه والناس الكل تعرف معناتها اللي انت خالد شاكيب، دونك ان شاء الله كل عام وانت حيه وانا بنتك جوستومون، ان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير، ربي فضلك، ربي طول في عمرك، ربي يعطيك الصحة وطول العمر. دونك حابين نقولوا لك كل عام وانت حيا بخير، ونعرفوا لي انت توا عندك استعدادات حثيثة لحفل زفاف ابنك بشير. بشير نقولوا له ان شاء الله بدو بتمام، ان شاء الله ربي يفرحك به وربي يفرحنا الناس الكل، وعندنا ان سبيسيال ديديكاس.

0: نبداو بخمسة ولا خميس عليكم ميلة إن شاء الله.
1: خمسة وخميس على أكسجين فتام وخميس على ألفة جندوبي مبوبانا
0: مساهمة ألفة
1: إطارات أكسجين الكل نحبكم واحد واحد واحد ونعزكم برشا وفرحت بيه تليفونكم وعلى المباشر أنا باش نستدعاكم الكل تجيو بحدايا نفرح بيكم وتحضروا معانا في عرس بشير ولدي ونحبكم برشا ومرحبا بيكم نورتوني وفرحت بيه تليفونكم.
0: هما يعرفوا لي قلبك كبير برشا ويعرفوا اللي انت تحبهم برشا دونك عزيزي سلم عليك ألفة الجندوبي تسلم عليك برشا قالت لك ان شاء الله بدو بتميم وربي فرحك ببشير ولدك دونك تعرف انت معناتها اليوم حبيناها يكون تهنئه وحبينا زغروتة زيدة على المباشر البشير
1: يعطيكم الصحه والله يعطيكم الصحه برافو والله فرحتوني يا نادية والله
0: ما غير بكي عاد ليلى نحبوها بديناها بالفرحة نختموها بالفرحة و
1: بالحق نحبكم برشا
0: وإحنا زيدا
1: اليوم وجاربي نحبكم تحضروا
0: إن شاء الله
1: ونجي نجيب لكم أنا
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ومحلية تليفونكم ألفة كلها يرحم مين تكفال عواشر عزيز كلهم نحبك برشا كلكم الكلكم أنا جيمش نزوى حمزة مثل كل الناس الكل واحد غادة كلكم أنت ندوشة بنتي تعرفني عندك معزة خاصة
0: بيان سور
1: شكوبة زيدا ربي فضل يفضلك البنات ونحييكم برشا برشا وفرحتوني فرحتوني فرحكم ومن بلبيا نفرح تكمل فرحك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: وحبيبي اللي انا خدمت معاكم سنين وديما نخدم معاكم ونحبكم برشا وربي يفضلكم يا ربي ربي يفضلكم ومعزو تليفونكم
0: عايشك حبينا نفرحوا معاك انت ديما تفرح مع الناس الكل قلبك كبير ما تنسيش الناس الكل في افراحها في مساراتها حتى في وقت ازمتها تعرف محبتك كبيره هوني في ولاية بنزرت يعطيك ألف صحة إن شاء الله ربي يطول في عمرك باش تفرح الفرحة اللي تتمنى فيها حياتك الكل معناتها وسلمنا على بشير وقل له أحلى عريس في 2026 إن شاء الله
1: يا أحلى نبوشة وأحلى أكسجين وأحلى ألفة أحلى ألفة جندوبي
0: عايشك.
1: وأحلى كمان ربانا ربي فضله ويعطيكم الصحة وبرافو الأكسجين ومعزتكم محلاها ومحبتكم محلاها نحبكم برشا ونحييكم برشا راب
0: عايشك عايشك عايشك ملتقانا قريبا إن شاء الله مرحبا بيك في كل وقت شكرا ليك عروسية يعطيك صحة
1: مرسي
0: إن شاء الله نهارك زين شنو فما لي المنو ساعينا ففما أجواء متاع رأس عام تعبت الملوخية
1: نادية بس مينتك حطي غنية وليد صالحي
0: ايه
1: خاطر وليد صالحي في حنة ولدي
0: وشنو الغنية اللي تحبها
1: والله هو
0: اي غنية الوليد صالحي
1: وليد صالحي حطي لي خمسنا شوية
0: بي اسمعني فما الملوخية اليوم ولا ساعة
1: نادية امنيتي جي ونطيب البنتي الملوخية العزيزة الغالية اللي تعطيها ملوخيتي يا ندوشة
0: بي اوكي اسمع ملا اقعد معانا اسمع

0: بي للا عويشة مش نسموها كاملة وليد صالح عايشك تحية كبيرة للفنان وليد الصالحي صديق الإذاعة بيان سور قولوا له إن شاء الله موفق ديما في مسيرته وليد بخطوة ثابتة قاعد بخطوة ثابتة قاعد يتقدم الحقيقة ويسجل في معناتها في مسيرته في في في في حضور لافت حقيقة دونك نوجه له تحية وليد الصالحي يعطيك صحة ميرسي بوكو عروسية إن شاء الله نهارك زين إن شاء الله ديما فرحانة وكل عام وانت حية بخير
1: على فكرة وليد صالحي عندكم راه 1 أكتوبر في المهرجان بن زرت
0: أي بيان سور
1: 1 أوت يا رب
0: 1 أوت
1: في بنزرت
0: إن شاء الله
1: بنزرت
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نهارك زين ميرسي بوكو برشا قلوب وبرشا محبة دونك ما زالت الإهداءات والديديكاسات والأفراح والمسرات وعنا ان سبيسيال ديديكاس من القلب حقيقة لابن زميلتنا أمل أمولة أمل الإبيبي اللي اليوم تحتفل بعيد ميلاد الدومة دمدم وقولك شالا كل عام وانت حي بألف خير سنين دايما ربي فضلك الأمك أمولة ربي فضلك البوك أيمن انت نوارة العيلة ربي فضلك للي دو مامي متاعك بيان سور اللي هما يحبوك برشا نعنوعة كما تقولك أمل انت ربيت الدومة وهي تحب برشا اليوم قاعدة ترى في ايدم يكبر خالتي خميسة زادة كيف كيف العائلة الكل دونك فامي عياري فامي ايبيفي يحتفلوا اليوم بعيد ميلاد ابنهم المدلل الدومة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير

هابي بيرثدي تو ادم العياري. امل تقول لك يا زهره عمري انا راني نحبك برشا وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب وربي يحميك ويحفظك الدومه.

0: باشا وليد الصالحي وصلنا للعشرة وخمسة واربعين دقيقة. سي عبد الستار أهلا وسهلا مرحبا. صباح النور.
1: أنا مصباح الخير.
0: عسلامة.
1: أنا عبد الستار الزوادي من مصر بالتحديد من منطقة بومخيلة.
0: مرحبا بيك سي عبد الستار نورتنا.
1: يرحم والديك. نحب نهني
0: أي
1: العائلة كله خو على راسهم الوالدة وبنت بنتي رايحة.
0: ربي يفضلك الوالدة الوالدة وربي يفضلك انت ويفضل ريحان. اي
1: ريحان بنت بنتي عندكم منزل برقيبه.

0: نتكلم عليها بلا ريحان توا راهي تسمع فيك تقول عزيزي وجه لي التحيه اي تسمع فيك بنتك ميلا
1: اي رضا صافي
0: ربي ربي فضلك العائلة الكل وربي فضلك انت ليهم ويفضلك الوالدة وزوجتك وبنتك وحبيبك واصحابك سي عبد الستار الكل وكل عام وانتم حيين بخير
1: وقت انا ناجم نسمع في المباشر
0: انت توا في المباشر رايك يا سي عبد الستار
1: لا عايش بنتي يا رحم والديك
0: انت توا في المباشر الناس الكل قاعدة تسمع فيك
1: يا رحم والديك
0: اه فوالا حل الراديو باش يسمع روحه عنده الحق بربي استحملوا شويه ايكو ميسيلش معناتها في خاطر
1: نعم نعم اقسم بالله ما نسمع كان اكسجين فيها
0: يعطيك صحه
1: والله
0: يعطيك صحه
1: ربي يبارك لك وانتم كل عام وانتم حي بالف خير
0: وكل عام وانت حي بالف خير وربي يفضلك ريحان ويفضلك الوالده ويفضلك بنتك ام ريحان شو اسمها
1: ام ريحان صبرين
0: صابرين يا صابرين محظوظة بوك قديش راجل شهلول ومحلي
1: عندي بنتي روان
0: روان زيدا
1: ولدي بشير وزميلي في السونات
0: يعطيك الصحة سي بشير قاسي سي عبد الستار وكما نسيت حتى حد انت تبارك الله عليك
1: يرحم والديك
0: عندك شي غنية تحب تسمعها
1: والله انا غنية على الوالدة
0: ايه عندك اغنية معينة عن الوالدة
1: ولا لا اللي تحطه انت ما نرى لي بيه
0: محليك يا امي
1: والله عليك نور والله
0: عليك نور محليك يامي ميلا باش تعلي في الغاديو وتسمع شكري بوزيان محليك يامي مزينك جدا
1: يرحم والديك عجبنتي
0: باهي حاب نسلم عليك برشا ونقول لك ان شاء الله نهارك زين وتحيه كبيره كبيره كبيره لسي عبد الستار ان شاء الله ربي يطول في عمره وختامها مسك عندنا ان سبيسيال ديديكاس لمستمع زيد وفية وصديقه الاذاعه وئام التريفي اليوم تحتفل بعيد ميلادها بأيام الغالية العزيزة على قلوبنا الكل ونقولوا لك هابي هابي بيرثداي إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير وإن شاء الله عامك مبروك وسنين دايمة وإن شاء الله نراوك في أعلى المراتب ومن حسن إلى أحسن

0: تريفي ان شاء الله كل عام وهي حياه بخير. اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم نقول له هابي هابي بيرثداي. سنين دايما للناس الكل.
1: راديو اكسجين اف ام. نهارك زين.

0: زيتونة بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعك تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص المي الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-305
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: Oxygène.
1: Oxygène. أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
4: اخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في اخبار اذاعه أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تم اليوم الصباح غلق حركة المرور من الاتجاه القادم من بنزرت على مستوى مفترق الشهيد ياسين الهشري على الطريق الوطني عدد 11، وذلك بصفة وقتية لاستكمال الأشغال الجارية بالجسر الثابت. وتم تحويل حركة المرور بالنسبة للقادمين من بنزرت عبر طريق المصيدة إلى حين انتهاء الأشغال حسب أفادتنا بها الزميلة عواطف العون. وفي موضوع آخر، تتواصل بمدينة بنزرت فعالية الدورة 25 لمعرض بنزرت الدولي لغاية نهار لحد 21 جوان الجاري، واللي كانت انطلقت فعالية نهار 5 جوان الجاري، وين شهدت فعالية المعرض إقبال يومي غير مسبوق بلغ معدل 1500 زائر يوميا للمعرض في سيدي سالم. في نفس السياق، بيّن أعضاء لجنة التنظيم أنه تم العمل على توفير كل المستلزمات لإنجاح المعرض، كما أكدوا على توفير كل ما يبحث عنه الزائر من متساكنين ومواطنين وزوار الجهة وإضفاء حركية تنموية ومجتمعية إضافية على المنطقة وعلى كل ولاية بنزرت مع بداية الموسمين الصيفي والسياحي.

0: وفي موضوع آخر، تشهد منطقة لبريش التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية والوادي تحت السبتة تسرب كبير لمياه الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار روائح كريهة وقلق وانزعاج المتسكنين وأصحاب المحلات ومستعملي طريق الوطني عدد 11. هذا ويطالبوا من مصالح التطهير بالتدخل العاجل لجهر مجرى المياه الملوثة. الصعيد الوطني، انشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 13 جوان الجاري قائمة كمية الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت ولاية سليان أعلى كمية الأمطار وين بلغت مدينة الكريب 94 مليمتر و 56 مليمتر في كل من سيدي بورويس وبعردة. وانطلق في تونس تنفيذ مشروع جديد يحمل اسم توسيع الحماية الاجتماعية وملائمتها في قطاع الصيد البحري بلوستيب، بهدف تعزيز التغطية والحماية الاجتماعية للعاملين في صيد السلطعون الأزرق، إحدى أكثر القطاعات البحرية نموا خلال السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، مكتب تونس باش يتم إطلاق المشروع من خلال تنظيم منتدى بلو كوب، واللي باش يجمع مختلف المتداخلين في سلسلة قيمة لصيد السلطعون الأزرق من صيادين ووحدة تحويل وتثمين ومهنيين وممثلين على الهيكل المعنية، للنظر في التحديات والفرص المرتبطة بتطوير هذه الشعبة على أسس مستدامة وشاملة. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار التدخلات المزمع إنجازها إثر حادث انفجار أنبوب الغاز بالطريق الوطني عدد 1 بالنقطة الكيلومترية 700+6 على مستوى محطة توتال الكينة قبل مفترق شوشة رادس، باش يتم الشروع في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار بالموقع المذكور. وستنجز الأشغال وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم 3 ليلا، بداية من الساعة 10 ليلا إلى غاية الساعة 5 صباحا، وذلك للحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. وأفادت وزارة التجهيز بأنه الأشغال تنطلق اليوم 13 جوان وتتواصل لمدة 7 أيام. هذا وباش يتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتوجهين إلى وسط تونس العاصمة، وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس، وذلك طيلة فترة الأشغال. هذا ودعت وزارة التجهيز كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان والتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال، حفاظا على سلامتهم وضمانا لحسن سير حركة الجولان. الصعيد الدولي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه بلاده باش تزود أوكرانيا بيورانيوم المخصب لمحطاتها النووية، وباش تفرض عقوبة جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع على النزاع في أوكرانيا المقرر عقدها اليوم 3. وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف في المياه الصهيوني من اتفاق واشنطن مع طهران لينهي الحرب بعد أكثر من 3 أشهر من بدايتها. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي طريق إلى ضرورة احترام الإشارات المرورية. بالسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
2: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن.

0: الخبز مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
1: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
0: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
3: أنا جيت وجايبة فرحة.
2: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع شبنديليز عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوق ديليز تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليز عيش جو المونديال.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاي وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين بيباك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. أهيد البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد في لازم لازم، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. كالعادة معكم في كل المواضيع تخص المستوى الجهوي الوطني والعالمي، والفضاء مفتوح لكم سواء بار لي ميساج نتاعكم على الباج اوكسيجين اف ام اوكسيجين تونيزي، سواء بالتليفون على 31 10 80 90 ولا 53 53 51 53. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل تفاعلاتكم. اليوم نحكيو على ايفينمون باش يكون هالخميس في مدينه ماتر، يوم فلاحي تحت اسم الخارجه، ننظموا شركه نيولاند. نحكيو على التراكتورات، على توسكي الات حاصده، معناتها توسكي ماتيريال نتاع الحصاد ولا نتاع الفلاحه بصفه عامه، ولا اللي يعني اي حاجه تخص الفلاح ولا تعنى بالقطاع الفلاحي. اليوم باش تلقاوها معنا بعد شويه. ليفينمون هذا نهار الخميس، الدعوه فيه مفتوحه، موجهه لكل الفلاحه في بنزرت وفي كل تراب، في كامل تراب الجمهوريه، في كل الولايات. معناتها مستدعين باش يكونوا بحذنا ان شاء الله في ماتر نهار الخميس. نحكيوا على ليفينمون هذا بعد شويه باكثر تفاصيل، شنو اللي باش يكون فيه، شنو ما لي برودوي باش يكونوا اكسبوزي، شنو ما الحاجات اللي باش يكون على ذمه الفلاحه نهار الخميس 31 10 80 90، باش تتفاعلوا معنا وتخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. اذا عندكم اي سؤال لضيفنا بعد شويه يكون بحذنا السيد رمزي الامامي وكيل شركه نيولاند. ناس كل تطرح، مرحبا بكم، اي حاجه تحبوا تسالوا عليها ماكمش فاهمينها، الفضاء مفتوح لكم بعد شويه باش نتفاعلوا في كل هذه النقاط. سينو بعد شويه زاد كيف ايمن محفوظ يكون حاضر معنا في موضوع جديد يخص بنزرت الجنوبيه، موضوع متكرر هو بيدو، لكن كي توصل لردة فعل من الاهالي ولا غضب من الاهالي ما نجمو كان نكونوا كالعاده موجودين، كل ما يطلبونا يقصدونا باش يتفاعلوا معنا باش يوصلوا اصواتهم، احنا نكونوا موجودين على ذمتهم. وعلى ذلك نقول مرحبا بكم الناس كل فلازم لازم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. تحية كبيرة للنسرين في الإخراج، تحية العواد في التنسيق، والفرج ندوبي رئاسة التحرير، حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو، مرحبا بالجميع.
1: لازم لازم على أوكسيجن أفان.

0: سي ماكو فلز بلز. مرحبا بالجميع، تحية لكم الناس الكل. كما قلت نبدأ بالذات الجنوبية، أيمن محفوظي موجود معانا وتنقل اليوم منطقة لابريش ويمش نحكيه على موضوع احكينا عليه قبل ونحكيه عليه ديما وبش نقعد نحكيه عليه ديما. كل ما فما مواطن يختار باش يمشي لذات أكسجين ويوصل صوته لأنه ملقاش إدارة باش تسمعه. دونك حاضر معنا أيمن محفوظي. أيمن صباح النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين.
0: مش صاير اليوم، شو اللي صاير؟
1: بالضبط يعني مترقم على شهيد ياسين الهجري اللي تحت ترسمونتري في الطريق بير مسيوغة، يعني على بعد المسترق يمكن 50 ولا 60 متر، يعني على يد الكيسار اللي طالع بير مسيوغة. ثم بلوعة مركزية تابعة للديوان الوطني للتنقيب.
0: بريسك يعني قدام مقر دير البلدي. بريسك.
1: أي. أي مش بعيدة ترى على مقر دير البلدي. البلوعة هذه يعني قاعدة يعني تخرج في المياه، مش عارف شنو هي الإشكال اللي فيها، فما مشكلة كبيرة فيها ما نعرفش لا مسكرة لا مش فاهمين بالضبط، أما قاعد الماء يتدفق بسرعة يعني بسرعة كبيرة، يعني كمية كبيرة نتاع مياه قاعدة تدفق في الطريق الرئيسي، يعني الطريق على كبره يعني معبي بالماء، وأيضا المياه هذه قاعدة تصب في الواد المجاور هذاك أو يسمى يظلي بواد عباس. أي واد عباس هذاك تلابريش ما بقع ما يعني ما تمش خلقها، يعني الواد هذا تم خلقه يعني في إطار مشروع حماية مدينة بزرت وبزرت الجنوبية بالفيضانات، يعني سكروه الواد ذاك من حفر مهر وصل الى محسوب الى المنطقه التي نعيب المنطقه ذيك الكل، يعني سكروه الواد حطوا فيه كل ديزدالو الكبار وسكروه، فهم لا تبقات ماهيش مسكره، الماء قاعد يتدفق فيها يعني اوتوماتيك مو الماء ذاك ديريكت قاعد هابط الى بحيره بنزرت. مياه ملوثه، نحكيه على مياه ترتحي ونحكيه على عشرات الاف من الامطار المكعبه، يعني الحكايه تو عندها يمكن اكثر من ساعتين. والمياه هذه يعني قاعده يعني تصب في الواد وقاعده تسيب في الشارع. اولا فما تقلقات كبيره من الناس اللي قاعده تتعدى اللي تدخل لابريش باش تعمل تاسمونتري، ولا اللي ماشيين البيرماتيوغا هذوكم الكل قاعدين يتقلقوا، سواء يعني مواطنين على التقييم ولا اصحاب درجات ناريه وحتى زاد السيارات يعني قاعدين يتخلقوا لانه الماء مقلد فرشه والطش يعني قاعد يوصل للطيارات. بالحق يعني نحكيو على مياه ملوثه جدا، مياه نتاع صرف صحي. احنا وقت اللي موجودين غادي على عين المكان جاء شخص قال انه تابع للديوان الوطني للتطهير و يعني قام بصور للمنطقه هذيك الكل اللي صورها وقام باتصالاته. ايضا يبان انه السلطات المحليه في معتمديز بالزرق الجنوبيه في بالها بالموضوع وقاعده يعني باش تتحرك في مخطط النقطه هذه باش تدخل للحد من هل المياه الملوثه هذه، سواء يعني باش يتم تنظيفها او تسريحها او اصلاحها. هالبلوعه هذه المركزيه اللي قاعده كما قلت لك يعني تتسيب في الشارع، نحكيه على مدخل مدينه بنزرت، نحكيه على روائح كريهه جدا، نحكيه على الناس قاعده تمشي وتجي، نحكيه على محلات، نحكيه الناس كل متقلقه من هالوضعيه هذه اللي نحبوه انه يتم الحد منها بسرعه. نعرفوا انه اليوم يعني تيشتا اما فما ناس يعني زي ما تخدم يعني فيشتا ولا غير فيشتا، يبدا حد الصارخ من هذا زي ما تدخل العباد هنا ويتم الحد من هالمياه هذه. يعني هو اشكال بكل النواحي، يعني كما قلت لك روائح كريهه، مشاهد غير رائقه، واللي زيدت فيه بالله هو انه المياه هذه قاعده تصب ديركت في بحيره بنزرت، ماذا بينا يعني يتم الاسراع في اصلاحها والحد من الاشكال البيئي هذا. يا حمد
0: قد عندها ايمن؟
1: كيفاش حمد؟
0: قد عندها؟
1: يمكن لربما من الصباح، يعني احنا جاتنا اتصالات بما حكيت العشره، اتحولنا لعين مكان، شفنا عيننا صورنا، و كاني اليوم الصباح يعني تصورتي فما نحكيه على عشرات الالاف من الامطار المكعبه من المياه الملوثه هذه اللي قاعده تصب في الشارع، وهي يعني بلوعه مركزيه، يعني مش بلوعه صغيره، بلوعه مركزيه وقاعده تتدفق، يعني تدفق كبير، يعني ما نجموش نحكوه قداش، اما فما تدفق كبير، مش نحكيه على يعني تدفق بشوي بشوي، يعني فما ضغط كبير للماء يعني قاعد خارج الى الى الشارع. يا حمدي
0: قداش وين بالضبط؟ استغفر الله البلاصه، خلينا ننعتوا ايمن
1: البلاصه يعني على مدخل طريق كبير مسوخة تحت سبت بتاع سومونتري. يعني المفترق مفترق الشهيد ياسين الهجري يعني بعد يكون 60 متر من المفترق على يدك اليسار بجنب الطريق وانت طالع الى بير مسوخة غير يكون تبعد يمكن طم حوالي 100 متر على مقر الدائرة البلدية حشاد يعني بالضبط تحت سبت بتاع سومونتري موجود يعني حتى التراث موجود والماء موجود والروائح الكريهة المدينة تشم عن بعد تباحم.
0: واضح شكرا أيمن يعطيك الصحة تحية ليك خويا تحية لكل مشاهدين والمستمعين متاعنا والناس تابع فينا على الباج تاعنا أكسجين تونيزي مداخلة أيمن تلقاوها على الباج وإن شاء الله المسؤولين يسمعوا فينا يدخلوا في أقرب وقت لأنه بالوعد سيفي برشا برشا ماء وملوث أون بلوس من الصباح حسب ما يقول أيمن ماكم شفتوا كيفاه الدنيا فايضة والبلاصة جوست مع السبتة وأنت داخل بير مسوق قبل دائرة بلدية مقر دائرة بلدية حشيد 31 10 8 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع.
2: لازم على اوكسجين افان

0: وسيماكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من مكود، وتسمعوا فينا بعد شويه موعدكم مع النشره الاخباريه مساء ونص كالعاده مع عواطف. اللحظات هذه الطائره التي تقل الناخب الوطني الجديد فيرونار تنطلق من مطار باريس شارل دوغول في العاصمه الفرنسيه باريس في اتجاه مونتيري في المكسيك. إيرفي من المنتظر باش يكون موجود 8 متاع الليل بتوقيت تونس، ما 3 متاع الصباح، ما 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك. المنتظر باش يكون حاضر في الحصة التدريبية الأولى بالنسبة ليه، دونك عنده اليوم 3 4 خميس جمعة سبت، فوالا 5 حصص تدريبيه باش يكون الناخب الوطني الجديد الفرنسي إيرفي رونار اللي باش يكون معاه مساعد مدرب وهبي الخزري، مدرب حراس جيل لوفلوك، ومدرب ومعد بدني دافيد بارياك، وما ثلائي باش يلتحقوا معاه ولا باش ينطلقوا معاه من فرنسا. دونك ستاف الكل نتاع صبري لموشي غادر مع صبري لموشي. نعاودوا نذكروا انه البارح كان اتفاق مع الناخب الوطني صبري لموشي انه غادر المنتخب بعد الفضيحة ضد المكسيك، ضد السويد عفوا في المكسيك، ومعناتها خلى اليوم انه الناس الكل تقول لازم يمشي، ما عاد عنده ما يزيد، وحتى كان نخسر كل الترحي في الكوب جيمونت بالوجه اللي شفناه متاع عبد كانه ما فهمتش، متشمت فينا، متشمت في روحه، انك تعمل حاجة كيكة كانك الساعة والحاجة قاعد تقول على روحك، شنو المساج اللي عديته للعالم اليوم على روحك انت كصبري لموشي في بقية مشوارك. واذا فما ضغوطات صاير عليه قلنا لك تخرج تتكلم وتكون عندك موقف وتكون صارم، تخرج تتكلم تقول راهم نزلين عليا الجامعة، نزل عليا الوزارة، راه درش كون نزل عليا، قول اللي فما فما، اللي موجود تكلم عليه، ما فماش علاش باش تقعد صار بالطريقة ذيك. ما تخليناش نخرجوا في الوجه اللي خرجنا فيه، فضيحة سورتو مع النتائج اللي صارت البارح، تعادل كافير مع اسبانيا ثاني العالم اللي ولا اول العالم في مرتبة الاولى، مصر تتعادل مع بلجيكا البارح، السعودية ماتش كامل رابحة تتعادل في الاخر مع اليوروغواي، نخرجوا احنا بفضيحة بالطريقة هذيك. على كل، إيرفي رونار ينطلق من فرنسا في رحلة مباشرة الى مونتيري في المكسيك، 10 سوايع تقريبا في الطيارة باش يكون باش يوصل للمونتيري. الحصة التدريبية اليوم 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، 3 متاع الفجر معناتها، باش يكون ان شاء الله 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك. نذكر إيرفي رونار باش يكون مدرب وهبي الخزري مساعد مدرب، مدرب حراس جيل لوفلوك، ومدعد بدني دافيد بارياك، هذا الطاقم الفني الجديد المنتخب الوطني التونسي اللي باش يعمل تقريبا 5 حصص تدريبيه قبل مباراه اليابان اللي باش تكون ان شاء الله فجر يوم الاحد 5 نتاع الصباح بتوقيت تونس. اخبار ماضي ساعه ونص مع عواطف العوني، مازال متواصلين معكم في الاسم الاسم.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: راديو أكسجين أفام، صوتك بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي ومنذ قليل وفي معتمدية بنزرت الجنوبية تسرب لمياه الصرف الصحي بسبب فيضان بلوعة مركزية تابعة للديوان الوطني للتطهير في حي حشاد لبريش تحديدا بالقرب من مقر الدائرة البلدية على مستوى طريق بير مسيوها حسب متابعة الزميل أيمن المحفوظية. على الصعيد الوطني عبر رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة سيد محمد كمال ربنا اليوم في تصريح لإذاعة أوليسا فهم عن استغراب النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة من عدم إشراكها في المشاورات المتعلقة بالقطاع مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تمثيلية مختلف الهياكل المهنية. كما طلبت النقابة في النظر في تجديد تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وإعادة فتح باب إسناد البطاقة للصحفيين المستحقين إلى جانب الدعوة لعقد جلسة عمل تجمع مختلف الأطراف المعنية قصد التوصل إلى آلية أكثر نجاعة وفعالية في معالجة هذا الملف. أكثر تفاصيل في هذا التصريح.
4: ما نجيش مش معقول معناتها أنه البطاقات تسند بلاف بطاقات وإحنا ما نعرفوش حتى نكون كأصحاب مؤسسات إعلامية ما عندناش دور معناتها هنا بسنون حاضرين وإحنا اللي نقرر راو من نفسك احنا اللي نقرر شكون اللي ياخذ وشكون ما ياخذش بطاقه صحفي محترف اطراف اخرى هذا ناكدوا عليه ونعاودوا المؤسسات الاعلاميه هي اللي تقرر لان هي اللي تشغل في القطاع هذايا. احنا ما رانا الا ونشوفوا معناتها عدم وجودنا في اللجنه هذه استغراب كبير. هنا استنكار باه استنكار معناتها ما هو يعني استغراب انه بطاقات واحنا ما ماناش على علم وما حضرناش او ما عطيناش راينا. طلبنا معناتها اللي نطالبوا به ان شاء الله رئاسه الحكومه سيد الرئيس المكلف بالإعلام لدى رئاسة الحكومة مش أنه النظر في العضوية أعضاء اللي هم يجب أن يكونوا موجودين في هذه اللجنة أو النظر من جديد في تركيبة جديدة وفي طريقة جديدة تكون طريقة معناتها معقولة وتكون طريقة اللي هي معمول بها في العالم أجمع.
3: يعني فما يعني فما اتصالات اليوم ومساعي لتعديل تركيبة اللجنة فما مثال
4: بالطبيعة. هذا تعديل تركيب اللجنة وأنا ضر في إعادة الكاريمو ما تحبوا الطريق إسناد البطاقة الصحفي تتبدل تحبوا هذا نجلسوا فيه مع معنك الناس أهل الذكر رئاسة الحكومة والمكلف بالإعلام اللي برئاسة الحكومة نجلسوا جلسة مع بعضنا وفما الطريقة إذا ما تكون مثلة وطريقة تكون معناتها فعالة وتكون إيجابية وبالطريقة هذه ما تراو إحنا هي اسمها بطاقة محترف صحفي محترف لازم يكون تحت مؤسسة راهو المؤسسة هي اللي تشغل. إذا كان معناتها احنا طالبين سواء كانت مؤسسة عمومية إعلامية أو مؤسسة خاصة يعني هذا هو اللي نحبه نأكد عليه. ما ينجمش يكون معناتها هو ما شغلت معناتها يخدم أو ينتمي أو كذا لأي مؤسسة من غير ما أنه تكون مؤسسة في بالها
3: دي. الصعيد الوطني تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 18 جوان 2026 اجتماع لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها. أفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس ابتداء من الساعة 9:30 صباحا حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي تحت عدد 13 لعام 2023. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتداخلين فيها بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمن نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاش مستفيض حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية بهدف رفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليها. موضوع آخر، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوية أن تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة كان متوقعا، مشيرا إلى أن الغرفة سابقا أكدت أن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال شهر جوان وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج تزامنا مع تراجع الطلب. وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن أن معدل الإنتاج الشهري للدواجن كان في حدود 12,000 طن، غير أن المجمع المهني للدواجن كثف من نسق الإنتاج ليبلغ حوالي 16,000 طن شهريا وهو رقم غير مسبوق. ومن المنتظر أن يتواصل هذا المستوى من الإنتاج إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. الدولي وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات، وذلك بعد دخول مذكرة التفاهم المؤقتة بين الجانبين حيز التنفيذ رسميا. جاءت تصريحات عراقجي خلال اجتماع عقده في وزارة الخارجية الإيرانية مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المعتمدين في طهران بحضور عدد من نواب الوزير والمديرين العامين في الوزارات الإيرانية. هذا الأخبار يمنت لكم عواطف اللعوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
5: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
6: راديو أوكسجين أفام،
7: صوتك بالصوت العالي.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لازم على
1: أكسجين أفضل. معكم فن لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلت غدا باش يكون يوم مفتوح، يوم فلاحي، مش غدا نهار الخميس، 18 جوان في مدينة ماتر تحت اسم الخارجة، تنظم شركة نيو هولندا بحضنا الوكيل نتاع الشركة سي رمزي الهامي باش ناخذوا أكثر تفاصيل. سي رمزي صباح النور. مرحبا.
2: السلامة حمزة، مرحبا بيك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة، شكرا للسادة المستمعين. نهار 18 إن شاء الله عندنا الخارجة، إن شاء الله إن شاء الله باش تكون بالحق إيفينمون كبير برشا انترناسيونال، لأنه فيه إن شاء الله ندخل في التفاصيل من بعد. دونك بالمناسبة نقول لكم مرحبا بكم في الخارجة نهار 18 في فيرمة الناموشي.
1: به قبل كل شيء، علاش اسم الخارجة؟ علاش اخترتوا الاسم الخارجة؟
2: اسم الخارجة لأنه الإيفينمون باش يكون بالحسنة بالحسنة بالطبلة وبالذكرى، دونك هذيك علاش سميناها الخارجة.
1: فوالا، دونك جو كامل،
2: جو كامل، فما انيماسيون، لأنه في البلاصة اللي باش نعملوا فيها الإيفينمون اللي هي نفات بالتحديد ماتر، دونك في موسم الحصاد تكون الخارجة نتاع ماكينة الحصاد وإلا نتاع الحصاد قبل بالحصنة وبالانيماسيون هذيك وبالتزغريت وبالحس، لأنه هنا يوم فرحة بالنسبة لهم.
1: من التراث،
2: من التراث، لا لا من التراث، كل شيء احنا كل بلاصه نعملوا فيها ايفينمون، نعملوا ريشيرش شنو العادات نتاعهم، شنو يعملوا في موسم الحصاد، خاطر عملناه وعملنا في غزاله في موسم الحصاد يذبحوا، دونك يذبحوا العلالش ويعملوا سلاميه، فهمني؟ دونك عملناها، عملنا الخرجه بالنوعيه هذيك. سألنا على النفات، نفات عندهم دوبوي اكستو ماهيش حاجه جديد، كانوا يربيوا الحصنة في نفات دائر، أكل خليت عليهم روليف سيدي ثابت وسيدي عثمان، الناس كل عندها الحصنة في الشيرة هذيك، أما ريال ما في نفات كانوا يربيوا الحصنة، دونك كانت كل معناها خرجة متاع الموسم الحصاد قبل ما يجيوا حتى لماسيونيز باتوس كانوا يخرجوا بالحصنة وبالطبلة وبالذكرة، هذيك اللي علاش سمينها الخرجة.
1: علاش اخترتوا البلاصة هيك؟
2: هي ما اخترناهاش احنا في البلاصة هذيك، اثناء دخلت اول ماكينة 5-90 اول مرة في تورس، فهمني؟ بعناها لسي لياس اللموش، كان الاتفاق متاعنا في فرانكفورت في ألمانيا في مود نوفمبر، وكانت الاتفاقية باش تجي 5-90 افيك ان بار دو كوب سبيسيال، مالوروزمون جي ان بار دو كوب مويان 5.20، مي العام الجاي ان شاء الله يجيها البار دو كوب متاعها اللي هو 6.1 6 متر و10 معناها 6.1 فليكسيبل اول مرة.

0: يدخل في افريقيا مش في تونس. دونك من المعقول باش نعملوا ليفينمون في الفيرم الناموسي اللي بعنا فيها الماكينه. تقول لي انت او عندك برشا ماكينه ميسي نورمال، احنا حبينا نوريو للعباد هاو القام نتاعنا، هاو شنو اللي عندنا في الماكينات، وهاو الفيابيليتي نتاع كل ماكينه. وهو تو باش يختار، عندنا 490، عندنا 590 اي 530، وان شاء الله العام الجاي باش يكونوا 570. تقول لي شنو هي 5، شنو هي 4؟
1: انا جايين ولا. انا جايين. خلينا نبدا بالشركه ساق قبل كل شيء. كي نحكيو على نيولاند اليوم شنو نجم نقولوا للناس؟
0: نيولاند في العالم هي كلاسي مونديال الاولانيه، دونك القام تاعها كبيره. ما شركه من عام في تونس تمثلها للموتور ديزل من عام 46، دونك ماشي جديده فهمني. بالعكس توا قاعده تقدم، قاعده تجيب في حاجه معناها فيابل، ما عاد حتى شيء رخيص حمزه راه. دونك احنا ولينا نخدموا توا على الفيابيليتي ونخدموا على الرونتابيليتي، الوقت ولا بالفلوس والمزوط ولا الانرجي ولا بالفلوس. دونك احنا نخدموا على حاجه اللي باش تربحنا في الوقت وتربحنا في الانرجي، متباع باش تكون زادة سيد لا كاليتي.
1: نجم نقولوا رقم واحد يعني في السوق؟
0: مبدئيا في النومبر دو فونت لا للامانه، مي سور لو بلون كاليتي هي الاولى في السوق.
1: فوالا دونك نحكيو على الشركه هذه موجوده في تونس،
0: موجوده في لو موتور ديزير في ميغري.
1: فوالا
0: فهمني. دونك سياج احنا ريبريزونتون اوفيسيال في ولايه بنزرت.
1: فوالا
0: فهمني. عندنا لافونتاج نبيعوا على كامل الجمهوريه، مي كومام احنا موجودين في ماتر اللي هي شركه سانسوني اللي هي شركتنا
1: بالضبط.
0: تمثل نيولاند، سميناها نيولاند ماتر سي بور لابريفياسيون. عندنا تو سكي بيس دو روشونج، اون اسيور زاد لا غارونتي، زاد فما حاجه اللي تتميز بها نيولاند اللي الغارونتي بتاعنا 3 سنين، سي 3000 اور فهمني. فما ناس تقول شبيك تقول 3000 اور وما تقولش بعد تقول 3 سنين، هو 3000 اور فما شكون ما يوصلش باش يعملها في 3 سنين. اما كي توصل 3 سنين سي تيرميني، معناها 3 سنين غارانتي. فما شكون في 3 شهور ولا 6 شهور يكمل 3000، انت والخدمه نتاع الفلاح، انت والاكتيفيتي نتاعو. تعرف اللي فما ناس فلاحه وفما ناس زاد دي سوسيتي دي سيرفيس، دي سوسيتي دي سيرفيس رباطاج يكملهم لك 3000 ساعه فهمتني. مي كومام فما فليكسيبيليتي، مش معناها راك كملت 3000 ساعه معناها فهمتني. كومام فما حاجات خطايا اللي يصير تدخل وناخذهم احنا اون شارج سولون البان وسولون الاكسيدون اللي يصير.
1: ولفنا به ليفينمون هذا،
0: ليفينمون ولا
1: عاد؟ تقريبا عاد كل عام عندنا،
0: كل عام عندنا ايفينمون. خاطر كل عام نزيدوا حاجه جديده فهمني، بالطبيعة كل موسم واحنا نقدموا به. شوف حمزه ولايتنا غنيه راهو للامانه فهمني، ولايتنا هذه الديسينيه ان شاء الله اللي قدام هي ان شاء الله اللي باش تهز على كتافها كامل الجمهوريه. هذا انا نسوق وعندي مده نحكي فيه فهمتني. دوك تستحق باش تجيب لها حاجه تكون رونتابل وتكون افيكاس. عندنا في مواد دافريل مواد ما نعملوا ليراتو، جبنا ليراتو فونور دوبل، عملنا لي فوشوز، دونك حاجه جديده. عندنا كل عام نعملوا لي ماسونوز باتوس، اي سورتو على كل نهايه موسم نعملوا ديفيدونج غراتوي، نعملوا جورني كلينيك. حضرت معنا يظل مره حمزه
1: في مات وقت اي
0: فهمتني. دونك كل عام اثنين ان شاء الله هذه حكينا فيها وان شاء الله عندنا الموافقه باش نعملوا جورني كلينيك بور لي ماسونوز باتوز. دونك لي ماسونوز باتوز تاع نيولاند في كامل معناها ولايه بنزرت باش نلموهم في ماتر ان شاء الله، باش نعملوا لهم تشيك اب معناها بعد الخدمه وبعد التعب لازمك تعمل دياغنوستيك شنو اللي ناقص شنو اللي من باش كي تخمل الماكينه نتاعك تعرف تخدم شهرين راهي الماكينه راه وبعد تتخبى. دونك باش تتخبى تبدا امورها واضحه باش العام الجاي تبدا تخدم على روحك ديريكت
1: تلقاها حاضره. دونك ليفينمون هذا ولا عاده؟
0: عادة كل عام انا عملوا العاده هذه، الله يقتلنا عاد امين.
1: جست تبدل البلايص عاد؟
0: نبدلوا البلاصه، عملناها في غزاله سنه في ماتر، يمكن ان شاء الله العام الجاي في سيدي منصور. وين فما الناس تخدم وفما رونتابيليتي احنا نمشي، لانه عندنا بلاصه اللي احنا بصراحه معناها مانيش عطينا حقها اللي هي بنزرت الجنوبيه. بنزرت الجنوبيه هي لافونير نتاع البلاد فهمتني، لانه اراضي شاسعه نستناو في المسح بصراحه معناها. وهي النداء هو نجموا نخدموا على حاجتين. نهار يصير المسح في ولايه بنزرت راهو كون متاكد اللي بنزرت الجنوبيه باش يكونوا الروندمون فهمني من احسن ما فما في كامل الجمهوريه.
1: ولا نحكي على الخارجه اللي باش تكون هالخميس في ماتر ان شاء الله 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. اذا فما اي تساؤل اي سؤال باش تسالوه لسي رمزي. مرحبا بالجميع، مازلنا مواصلين معكم في الاسم الاسم
2: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج. إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 931 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
9: راديو أكسجين FM
10: صوتك بالصوت العالي.

0: نبذ الجلال مش جمال اللي ديما نبض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: لازم على
2: أكسجين
1: أفام.
2: أكسجين أفام. وسيماكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. دونك الموعد بعد غدوة الخميس مع الخرجة، الخميس 18 جوان، الخرجة في مدينة ماتر تمثلها ولا تنظمها شركة نيولاند. حاضر بحضنا وكيل الشركة سيد رمزي الهمامي، نحكيوا معاه، ناخذوا معاه أكثر معطيات على الشركة اللي تعنى بتسكي قطاع غيار والآلات نتاع الفلاحة نتاعنا، وإحنا نعتبروا واحدة من أهم الولايات في الفلاحة في تونس. واليوم شركة مع تونس الكل، موش بنزرت بركة، الشركة مقرها في ماتر وموجودة في ماتر. دونك الخرجة بعد غدوة، فسر لنا سي رمزي انه الخرجة على المنطقة اللي باش تكون فيها، فوالا دونك باش تكون في ماتر في فيرمة لاموشي هكا.
3: لاموشي
2: فوالا. دونك شنو باش يكون عندنا سي رمزي نهار الخميس، وقتاش شنو باش يكون التفاصيل الكل؟
3: نهار الخميس احنا ان شاء الله باش يكون الانطلاق من الفيرمة 9 نتاع الصباح. بالطبيعة في ليفينمون هذا فما ترو ماشين دي ماسيونوس باتوس، سامحني لي مو تكنيك.
2: لا لا بالعكس، اللي يهمني كان المعطيات ذي، خاطر اغلب الفلاحه اللي يسمعوا فينا نحبوهم هما يكونوا فاهمين
3: فاهمين،
2: والمستمعين بطبيعتنا يفهموا فينا، نحكيوا على آلات حاصده معناتها وفلاح. فوالا اللي ورانا في الاكرون
3: في الاكرون. دونك عندنا 590 اللي هذه حكيت لك عليها، جديد فهمني، افيك ان بار دو كوب 5 متر 20.
2: اوكي.
3: دونك اللي خذتها الفيرما فيرم لاموشي، سي الياس لاموشي وخوه يسري، دونك هما اللي شراو الماكينه هذه باش نجربوها قدام الجميع، لانه تعمل تحط في كرشها 10 طرات قمح 245 زيلة، فيها توت لي زوبسيون، فيها بروايور معناها نجم تستعمل تبن كي تبدا انت مستغنى عليه، دونك ترحيه ماكش مو لازم باش تشري تل وباش تعمل باله تاع تبن. فما ناس يقول لك انا نحب بروايور دوزونا معناها فهمتني. أوترو تو عندك 490 اللي هي موجودة زادة كيف كيف، عندها مديدة موجودة في التيران ومعروفة، وعندنا 530 اللي جبناها عمناه وعملنا بها جورني اللي في غزالة. دونك عندنا 3 ماسونوز باتوس، عندنا أوترو تو زادة 3 بريسا باي اللي هي البريسة فهمتني. دونك البريسة موجودة اللي فات قبل الوحدة بتاعنا قبل موسم الحصاد، قبل مدة زادة فهمتني، مطلوبة برشا لأنها هو تعمل في 5400 بالة، الوحيدة اللي تخدم في الدار وتخدم في الليل فهمني. مكتار فما وقت راه تنجم تحصد فيه وفما وقت اللي تنجم تلم فيه. دونك فما برسباي بعد العشرة وقت اللي نقول احنا القمح الجيف معناها في السخانة باش تنجم تخدم الماكينة، ومن بعد اخر وقت اللي هو 6:30 7 قبل المغرب، قبل ما الظلمة وقبل بار كونتر البريسا باي تنجم تخدم بها في الليل، معناها البريسا تنجم تخدم بها نيولون تخدم بها في الليل، وهذا الافونتاج الكبير اللي يخلي العباد عندها زاد الميزة متاع الربطان لانه متاع خزين معروفة فهمتني، ولا نيولوند الماكينة التل يتربط مليح، أكبر ماكينة معناها مع جوندير اللي تربط التل مليح دون فاسون تبدا البالة مكبوسة نجم تخزن بها ما يتحلش نقولوا احنا التل فهمت. اسنا دونك الديماراج نتاع النجاح نتاعها لأنها تربط برشا وفات على بكري عندنا زاد التراكتورات، عندنا 6 تراكتورات اللي هما 3 باش يجبدوا البريسا باي و3 باش يجبدوا الرومورك نتاعنا اللي هي رومورك اومولوجي وعندها لي كارت غريس، خاطر فما اشكاليه الناس ما تعرفهاش اللي لا بريبار نتاع الرومورك سيريال بلاش كارت غريس، هذه بالكارت غريس نتاعها اومولوجي امورها واضحه فهمني، وتجيو بحذانا وتو تشوفوها. دونك عندنا 125 شوفو اللي جبناه وتعمناه باش نجيبو 140 شوفو اللي اول مره يدخل السوق التونسيه مي باش يدخل باش يقعد اون اكسبوزيسيون باش الناس تشوفو. جبنا فيه زاد 140 افيك كابيل، عندنا 95 الكاتربان و75، هذا الماتريال اللي باش يكون موجود بالطبيعه في نقولوا نحن في الطب انا باش نعملوا به ديمونستراسيون واللي باش نكملوا به الجورني. اوتر تون زاد فما انيماسيون من 9 للـ10 نتاع الحصنه، اون اتوندون تسخن الدنيا شويه باش الماكينه تخدم على راحتها وزاد تتلم العباد. ماك تعرف 9 ينجم يكون بكري زاد من 9 للـ10 دونك تتلم العباد وتجي، خاطر احنا اهم حاجه خلف باش توري الماتريال نتاعك والافونتاج نتاعو احنا ماذا بينا نفرحوا بفلاحتنا ونفرحوا بولاد جهتنا اللي ما نسناه نقولوا الحمد لله اللي معنا كامل الجمهورية جاوبتنا وتحب تحضر معنا. مرحبا بالناس كل.
2: قد عندك رمزي تو في الدومين؟
3: في الدومين في مطر عندي 10 سنين.
2: 10 سنين.
3: أما أنا كنت ديريكتور دو جروب، كنت في شركة وفاء نعم سكي برودوي دلفاج داير سي كمال يعرف تقابلنا في الشركة. عندي 30 سنة في الدومين هذا.
2: فوالا شنو اللي يخلي اليوم الشوا على نيو هولاند مش على ماركة أخرى؟ شنو لي زافونتاج اللي قام اليوم في عند نيو هولاند كيجي؟
3: لي زافونتاج هما اسمعني هو راهو شوا مش على نيو هولاند برك بور دير لا فيريتي فهمني؟
2: خاطر أنا ما نفهمش برشا في أي في المجال أكيد، لكن نسمعهم ديما يحكيوا على الماركة هذه الفلاح وترى حتى في الشارع أغلبها
3: تو الماركة تاع نيو هولاند هي غلبت على شيرتنا احنا فهمني. فما خدمة بالضبط. فما شوف احنا اللي نعملوا فيه تو جديد راهو ما كانش بليسيتي ولا كانت فما دي ستوديو تحكي على الماتريال اغريكول انت مولم بالحكايه هذه. دونك هذا استنا فونتاج فما كونكورنس كبيره تولت في ولايتنا، تولي مارك سو موجوده في الولايه نتاعنا اوتر كولون يولونت لونت ماخذ الافونتاج اللي فيات راين يولونت ماهيش معناها ماركه معناها نكره هي فيات الموتور نتاعها ايفيكو القطايحها موجوده ديسپونيبيليتي سيرفيس ابري فونت نتاعها متطور برشا. فما دي كونكورون اخرين مو نجم الناس
2: من غير ما نسميوهم ما مش مشكلتي لي كونكورون شنو هو الافونتاج في نيو هولاند
3: الافونتاج
2: اليوم شنو كي تقول انت بيس دو روشانج وكذا تو كي نحكيو كرهب مثلا ولا موتورات المواطن العادي يقول لك انا اعطيني كرهب تبدا الساعه الماركه وبيس دو روشانج موجود نجم نبدل مخي مرتاح نفس الشيء الفلاح يخمم فيه
3: كيف كيف
2: نفس الشيء
3: نفس هو يخمم اللي الماركه موجوده خاطر ماك تعرف راهو الفلاح يخمم غدوه ماك تعرف الناس كلها تتخسر والناس كلها تصير لها معناها وفما شكون يحب يبدل يقول لك انا وقت نقرر باش نبيع يتباع دونك ماركه معروفه هذه الاولانيه. ثاني حاجه بيس دو روشانج احنا تعرف اللي راهو مهما كان العمر بتاع التراكتور ولا بتاع الماكينه راهو البان موجود راهو
2: صحيح.
3: اذا انا ما عنديش بيس دو روشانج مش معقول راهو مش يجي مع الفلاح ما يعطيش فيك ثقه راهو راهو عنده مربوط بالوقت عنده شهر ونص ويزمي يهز الصبه نتاعو
2: وقت يستنى وكذا
3: اذا باش يبقى يستنى واذا باش يعمل عليك انت على البياسات وغاتون نجيبك راهو اذا بياسه مثلا مش موجوده راهو يلزمها 3 أشهر باش توصلك. دونك ديسبونيبيليتي سي تري امبورطون. حاجه اخرى والمهمه واللي اهم الدنيا
2: سورتو في موسم حصاد الجوري قصيره بالنسبه لي اذا كان يمشي شويه يلقى عندك بياس دو روشون
3: ما ياخذش ما عندك ما ياخذش ما عندك
2: ديجا
3: ما
2: عندك ما عادش حاب يتعامل
3: لا ما يتعاملش معاك ما يتعاملش معاك لانه ما عادش عنده فيك ثقه كيلكو سوا راهو البرودوي تقول لي هاو جديد بعمرين اي حاجه تتكسر هذا فما حجر فما وعر عندنا الوعر وحنا في شيره باطر وجومين وبزينة بنزرت الجنوبية فما عر وعر
2: يضرب ميكانيك
3: نجم يضرب ميكانيك إذا ميكانيك متاعك ما هوش صحيح شوف راهو فما بلايس وهي كل بلاس بلاد ورطالها تحس به في الماتريال أغريكول راهو ما هوش الماتريال اللي يخدم في الكابون وإلا اللي يخدم في الوسط ويخدم في الجنوب هو بيدو يخدم في الشمال ولا الشمال الغرب ما هوش كيف كيف راهو احنا عندنا التضاريس نتاعنا راهو عندنا الكليما نتاعنا عندنا خدمتنا عندنا لي سوسيتي سيرفيس يبدا يزرب ماذا بيه بزيد وقت باش يخدم لك انت ويخدم لغيرك يخدم عنده ميسره فهمني اذا ماتريال ماهوش سوفيستيكي راه ما ينجمش يجاوب راه فهمتني فما ماتريالي ناجح في الكابون غاضض من بسطة يبكثرها سويني مكثرها أجار دونك ماخذين البار دو مارشي. علاش قلت لك راه مانيش الاولين في الكونتيتي ماخذين البار دو مارشي مي وقت اللي دخلوا للسيريال ما لقاوش رواحهم بار اكزومبل تيتر دي اكزومبل
2: زراعة كبرى
3: زراعة كبرى اللي يلزم تراكتور مجهد ويلزم عنده دي زاتاشمون ينجم يهزهم كيما الاوفسيت العجالي في الوسط دي زفا ويلزم من ولا 12-24 ويلزم عنده محراث 66 ويلزم كولتيفاتور 13 دون هذوما يتقلقوا ما نجمش روحه والا حتى كان بدا يخدم به هو خاطر جديد ما يطولش يتشلك فهمتني هذا كيف لا ديفيرونس تو نيولون موجوده في السوق تو بلاكس تو داخلين احنا في الماتوريتي تعرف الماتوريتي هي اصعب بيريود واصعب مرحله نتاع الفونت اللي انت الناس كلها تو معناها راضيه وتختار في البرودوي نتاعك دونك لازمك ديما تجيب جديد باش تنجم تطلع للديكلا كل مره علاش انت قلت لي ولت عاده لازم كل عام تجيب جديد كل عام وتتذكر والقام راهي كبيره راهو نحكيو على قام فيها 1500 ارتيكل راهو شنو احنا نجيبه في حكايه من حاجه كبيره معناها ان سونتين دارتيكل فهمتني دونك القام مازالت كبيره مازلنا نجمو نجيبو مازلنا نجمو نخدمو مازلنا نجمو نطورو يبقى الاشكال هو في الموداليتي دو بايمون حمص
2: جيتش نقول لك تو اللي هو اهم حاجه
3: اهم حاجه
2: الاسعار وقدم طريقه الخلاص وكذا كيفاش بالنسبه لك
3: احنا ولينا اونجو لو رول دون بانك شو معناه معناه نعطيو في كريدي فورنيسور ولينا بلوتو نبيعو في الكريدي فهمني اللي هو هذه غلط على طول الخط نورمالمون فما بنوك تتحمل مسؤوليتها واحنا نتلهاو بالديفلوبمون في الكاليتي وقتها يجوا الناس كلها تتحاسب اي خويا هذا البرودوي نتاعك نو اومولوجي ما نجمش يخدم في عندنا في تونس ما عادش تجيب اما كي تبدا انت تبيع في الكريدي والفلاح مضام وارضه ماهيش ما فيهاش تيتر فونسي لانه البنكة تطلب تيتر فونسي لان البنكة منظمه نجم توصل معك لسبع سنين عملنا ان اوبيراسيون مع من غير ما نذكر الاسامي مع اين بانك فهمني ولا قبلت باش تعمل لان فما حاجه احنا حديث يدخل في حديث خويا حمزه وقت تجي انت تلقى الفلاحه اللي هي راهو كان ما نتلاوش بها نبقاو للشر مازالت في البنوك فهمني اكتيفيتي ريسكي راهو تبهت راهو بالحق معناها يقول لك تو دو ريسك يا خويا في الفلاحه في تونس راهو عالي برشا
2: تجم الامور تجم اي تجيك جاف ما فماش صعب
3: اي لكن علاش انا طيشني انا وحدي باش نتحمل مسؤوليتي فهمني وما تجيش معايا معناها بارتنير علاش ما تحلش الليزينغ للفلاح وتنحي التيفيا فما مشكله راهي اشكاليه كبيره راهو تو تنديبا راهو هذا لازم يتحل في معناها بامور تشريعيه نحكي على مجلس النواب راهو الليزينغ ينجم يحل مشكله كبيره ويعمل فورتين هو واحنا نخدمه مرتاحين تقول لي كيفاش ما مشاوش الليزينغ اي ما يمشيلكش الليزينغ كي يبدا انا البرودوي نتاعي كي نبيعه للفلاح خاطر ياخذ بريفيليج فيسكال راهو ماهوش اكزينوريه راهو التراكتور وقت اللي نبيعو انا للليزينغ راني لازم نزيدو عليه التيفيا اذا باش تزيدو الفلاح 19% مع لي زانتيري اش خليك يولي يهرب يولي يهرب يولي يقول لك خويا خلني ناخذ انا من الدار وناخذ بقل انتيريس وناخذ بلاش تيفيا وخويا كان ما خلصت الهيزو نتاعو اما هذا زاد راهو دوبل ترونشون راهو تعبت الديار راهو باش نكملو كيما هكا راهو دون 5 ما عادش تلقى حتى دار راهي الناس الكل باش تجبد روحها من الماتريال اغريكول شكون مضرور ماهوش الفلاح برك احنا مضرورين نحكي على راهو مش كروفوندور نتاع الماتريال اغريكول نحكي على رمز الهمامي لي سيتويا ونحكي على حمزه غدو لا تلقى قمح لا تلقى شعير لا تلقى حمص لا تلقى فول مناش باش نعيشوا احنا نجيبوا من برا الى متى قداش باش نجيبوا من برا على فلوسنا الكبيره هي مو احنا نشجعوا فلاحتنا والناس اللي هذه معناها ليه في عسلام وبسلام ما موتت ليه بالحكايه هذه راهو هذه فريمونست هذه عندي ديبا راهو هذه راهو تشريع راهو تجي تدخل راهو الماتريال اغريكول وقت اللي تبيعوا للليزينغ ما يخلص السيفيا تقول لي انت راهو في خساره الدار نقول لك اي اما راهو ريكوبيرابل راهو يرجع اوترومون راهو يرجع بالفايده يرجع بالروندمون يرجع برشا حاجات راهو مش كل شيء فهمني ولا ايجا ناخذ من عندك راهو يلزمنا نحكيو على حاجه في دون لي بيان دو تو الموند حديث طويل راو باش تخدم راو احنا عندنا سيرفيس جوريديك اللي وقت يتعدى فلاح قبل ما كل شيء نشوف الموراليتي نتاعو معنا توت ان سيرفيس يشوف لك شنو الرونتابيليتي نتاعك
2: نجم يخلص
3: مشاكل نجم يخلص ما نجمش يخلص واذا خديت معاها الريسك اسكو هذوما في البريود هذه نجم يخلص حب نقول لك حاجه حمزه توا بالاسواب الموجوده نتاع الماتريال حتى فلاح ما نجم يخلص على 3 و4 سنين توتونتي نحكي كرمزي الهمامي مش كروفوندو لانه فما ناس كانت تسمعني تتغش راه مستحيل كاش باش تبيع حاجه اخرى فهمني ولا تدخل في اكتيفيتي اخرى في الحرام اما كقمح والا باش تخدم اجار مثمره ولا باش تخدم السواني راك ما نجمش تخلص على 3 سنين و4 سنين وهذا راهو هي لكن احنا ملزومين ما نجموش نخدموا على اكثر من 3 سنين لان البنكه ما تقبلش علينا اكثر من 3 سنين ديسكونت اخي انا شنو نعملوا احنا ناخذ كمبيالات على الفلاح باش نبيعوها للبنكه ونخلصوا الفورنيسور اللي يلزموا 3 شهور باش يخلص اي معناها راهو هنا لي ميزون تاع الماتريال اغريكول راهي تعاني راهو فريمون وانا تضحيه وراهي داخله في الوطنيه راهو كما فماش وطنيه ولا ما يخدموا حد السكتور هذا وكان ما يخدمش حاجات اخرين ولا ما ينجح ويسكر
2: يعني اسو بوان
3: اسو بوان ما
2: كاين خاطر اللي يسمع فينا يقول لك لا لبس عليكم ولا مش انتم انا نجيبوا الموردين بصفه عامه ودرا شنو ما تقنعنيش هو خاسر وياخذ ربح في القطعه ملايين زرق
3: شو خلك حامس لا فمش فما راهو المارج تو ولا معروف ما نجمش حتى حد يتصرف من راسه تو خاطر فما كونكورونس دون با دوتر بار فما سويفي زيد مش كيما جا تزيد المارج نتاعك فوا دو فوا تروا هذا انتهى الموضوع هذا اما هاول نقول لك انا فاش يطيح وقت يجيك مودود تلقى عندك 15 مليار ام بي مال راك يقول انا 15 مليار ام بي راك ال 15 مليار هذوك وقت اللي عطيتهم للبنك راك خديت عليهم دي زونجاجمون معناها ريالمون عندك 30 مليار ام بي اعطيني انا هو اللي نجم يعمل 30 مليار ام بي فهمني ونجم يقد صعيب ياسر يقول اللي باش ينجم يقدم يلزم عنده رويري لازم عنده فريمون دي باتريمون وعنده بنوك صحيحه باش تدز معاه وتوقف معاه اللي هذا مش موجود راهو راهو البنك معاك
2: بنك الدوله وينه في الحكايه هذه الكل
3: بنك الدوله احنا توا ناخذوا في دي كريدي ايطاليان فما ليني تحلت على ايطاليا فهمني ما تحب لك برشا وقت مش بالساهل راهو تظلم نجم تعمل عام وعامين جيب الورقه هذه جيب هذه وهما يعملوا معك في السويفي ويكزيجوا عليك اللي ما تاخذ كان للبرودوي نتاعهم من ايطاليا كاو نجمش تاخذ على فرنسا وعلى بلجيكا وعلى احنا توا مثلا لي ماسونوز باتوز نتاعنا من بلجيكا جيبوهم ومن بولونيا اي نجمش تاخذ عليهم كريتيك

0: ليه ما نجيبش هو هو راهو كريه او شكون لك حاجه هو ولا هارب من الكريه هو هارب من الكلام شكون قال انت كنت تبع في الفيسبوك البارح ولاد عندك مثلا في بوعرقوب مشكله كبيره مع دمس دي ماسونيز باتوس وقاعدين يعاولين في معناها وصابه كبيره في بوعرقوب ما شاء الله ربي يعطيه خير فهمني عاملين نداء يقولوا راه كان باش ما تجيوش باش تعاونونا فهمني ولا باش تلموا معنا الصبر باش تضيع الصبر هكا موجوده راه قاعده تدور فهمني علاش زعما علاش
1: علاش
0: لانه الفلاح في الشارع هذيك صغار ما نجمش يقتل على ماكينه نتاع حصاد ب 510 ملايين يلزم عندهم 100 هكتار باش ياخذ منحه ما نجمش دونك يتلز باش يعمل يخدم على سوسيتي دو سيرفيس ولي سوسيتي دو سيرفيس هربوا من الشيره هذيك ومن الشيرات الاخرين علاش؟ على خلاص وقت يجي باش يخلصوا هو هرب منه هو مهز عليه التليفون راهو فلاح راهو تبدل راهو راهو فلاح ما عادش تاع قبل راهو تخدم معاه قبل انا عندي راني مش جديد وحكيت لك كيسنا في التيرا راهو الفلاح تخدم معاه وللي تكمل معاه لا تعرف بنته ولا مرته ولا لا واحد من العائله مستحيل تو تعرفهم الكل خاطر كل مره يخرج لك واحد في الباب راهو مش هنا هاتا ويجي تراو مريض سيدي تعرف المرض يمرضهم الكل الانواع الكل تاع المرض تاع الفلاح يمرض
1: العائله الكل
0: تموت الكل تموت
1: سبحان الله والله
0: معناها تبدل تبدل كيبسة فلاح.
1: كيبسة على الناس الكل
0: هي راهي كيبسة اما راهو زاد سهلة مش صعيبة لا شوف يبقى التونسي نهار اللي باش تهز القطعة من قدامه راهو يموت
1: اي بيان سور
0: كبيرة برشا انا حضرت مرة اثنين وما عادش نجم نحضر لانها صعيبة برشا برشا برشا
1: كي ما يخلصش بقصدك تجي
0: كي يوصل ما يخلصش ماشي نورمال باش تكلاس باش تهز قطعة اخي ما فما حتى حل اما راهي كبيرة برشا وراي كبيره برشا على الفلاح راهو للي يموت يبقوا يحكوا به للي يموت ويقول لك فاك العوال ويربطوه بالاحداث كل مره اللي فات راني انا هزوني للسبيطار نهار اللي فكوا الماكينه نتاع فلان مربوطه مربوطه ببعضها ويبقى فضيحه دونك اللي باش يقدم يعرف على شنو باش يقدم وهذاك علاش الفلاح راهو
1: قاعد يحسب قبل...
0: لا يحسبها
1: تو يحسب فيها
0: يحسبها لانه اخزر لي الدواء غالي الارض الكري غالي التلم غالي المندوفر ما نحكيش مش موجوده دونك يلزمنا ندخلوا في الميكانيزاسيون راهو ما نجمش توا راهو المندوفر راهو مش موجود راهو يختار يقعد في القهوه وما يجيكش يخدم معاك نهار ب 50 دينار 60 دينار لانه قايل عليه عنده الحق
1: يتشرط.
0: لا لا عنده الحق
1: 50 60 دينار لا. شويه
0: ولا 50 دينار نحب نقول لك حاجه اللي السوق في الماكينه قداش ياخذ بون بريد صغيرة
1: اوكي
0: نقولوا شهرين نحن هي ما هي شهر ونص ريال مو شهر ونص ياخذ 3 ملايين
1: يخدمه شهر
0: اي شهر
1: شويه
0: وفما شكون يكزيجي معاك يقول لك مثلا انت الساعه ب 150 دينار 160 دينار 50 دينار لي انا و100 دينار لك انت مش شويه راهو
1: اي راهي معليش عزوف
0: العزوف خويا شمس
1: تيناش
0: العزوف تعب راني ما نحكيش على الناس الكبار الناس الكبار احنا توا نخدموا في المندوفر راهو بناس عمرهم 60 سنه و 65 سنه راهو
1: للاسف ونسى
0: وللاسف ونسى
1: ونسى
0: لي جون راهو عزوف تام لانه تعب بصراحه وانا نعذرهم نعذرهم تعبي
1: اي فوالا دوك ليفينمون نهار الخميس
0: ليفينمون نهار الخميس ان شاء الله مرحبا بكم عندنا جو كبير عندنا كسكسي بالمناني خاطر فما ناس قالوا كيفاش مو خرجنا من العيد احنا كنا نورمالمون نذبحوا نورمالمون نذبحوا هذه العاده نتاعنا ما عندنا جمعه توا على العيد العبيد من العلوش
1: دورت
0: دور والحاجه الوحيده والحوت الوحيد اللي يتذبح هو المنن يتذبح راهو المنن انت بنزرت يعني فهمني ريف ما يعرفوش
1: دورتوا منيني
0: وانا دورناها منيني دونك مرحبا هي راهو الفدك راهو مرحبا بالناس
1: ايش هو حبيت تقول لي راهي احتفال
0: لا لا هي احتفال, احتفال احنا نعملوا مهرجان ما نعملوش ديمونستراسيون دونك لموا العباد لموا بعضنا نسمعوا راه بعضنا فما شكون يقول لك نحبها اربع جمال والاخر يقول لك نحبها خمسه جمال ويقول لك راهي الدنيا تبدلت والروندمون
1: والجمال
0: جمال هي
1: شوفوه في الكراهه
0: لا لا لا مش شوفوه اللي شوفوه باينين انا حكيت لك عليهم الاول 245 و 165 الموتور تاع ميفيكو لا هي جمال هي انه كيما نقولوا ليدين ليدين اللي تجبد القمح
1: أوكي.
0: فما شكون خمسه وفما اربع جمال فهمني كنا نخدموا على 4 90
1: كون ما نزيدو نسخيبو معنا جميع ولا شنو
0: هو دونك كنا نخدمو بالكات 90 اللي روندمون تاعها معناها تريزيفيكاس وعطات روندمون كبير برشا. توا العباد يقول لك لا نحب خمسة جمال، وفما شكون يقول لك لا والله مشات معايا خويا هاي قدامك الزوز هاو موجودين معاك في التيران واخيرا وقلع على خويا
1: بالضبط. فوالا دونك نهار الخميس الموعد في فيرمة
0: الموشي فوالا باتير بالتسعة نتاع الصباح
1: تسعة نتاع الصباح.
0: دونك حتىش اليوم توفى ليفينمون
1: فلاحة ما تفوتش
0: نصرة نحن الفلاحة نتاعنا ماذا بينا احنا تاع الريجيون نتاعنا تاع وليد بن زرت، اما مرحبا بالفلاحة الكل لانه توا ما عادش محصورة لا في ولايتنا ولا في باجة في جندوبة. سريان سنة سابا ما شاء الله ربع سنة ما شاء الله كيف كيف عندنا مكثر مالجري صابة الحجر زادة كيف كيف نتصلوا بينا ويحبوا يجيوا ويحبوا يشوفوا الماكينات. حكيت لك على بو عرقوب زادة كيف كيف فما القروان قروان اللي كمل التوى الباتاج متاحة أنا في اللمسات الأخيرة في الباتاج تبدأ من مود مي كل الاشخاص كراي بلادنا راي غنية برشا وبالحق في بلادنا نصيهم تاع كل بلاد ورتالها راي موجود دونك باش يجيوا بحذانا. ومرحبا بالناس الكل، مرحبا بك سي حمزه كان خويا كل كسكسي بالمنان
1: ربي يفضلك ربي يفضلك.
0: مرحبا بالعباد الكل، ان شاء الله نتعدى فرحه، ان شاء الله ربي يهنينا وان شاء الله تونس من حسن الى احسن
1: ان شاء الله. شكرا. نهار الخميس الموعد في مدينه ماتر مع الخرجه نظام شركه نيو لونش تلقاو الماكينات الكل جدد سورتو زي ال
0: 590
1: تجيو تكتشفوا تشوفوا في التصاور ديجا على الفيديو نتاعنا اوكسجين تونيزي تشوفوا فيهم على ليزيكرون زاد كيف كيف الباساج تلقاوه على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي كوسنا الاخر لازم الموعد كما قلنا نهار الخميس 9 نتاع الصباح في ماتر في فيرمة لاموشي. ميرسي بوكو رمزي الامامي
0: يعطيك
1: الصحه وكيل شركه اليوم هولاند. ميرسي بوكو للليكيب الكل، ميرسي ناسرين في الاخراج، ميرسي عواطف التنسيق هي وفتوح، حمزة الطياشي معكم كوتي ميكرو. تلقى غدوة مع جديد كالعادة بارتي من مساء. شيء طيب للجميع.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبن ديليس عيش جو المونديال.

0: أنا هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرى سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الطرابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من الثلاثة للخمسة على أكسجين FM.
1: اهلا اهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمعوا فينا على 90 و 104.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه لكل الناس اللي تشاهد فينا كذلك على صفحه تاعنا اكسجين تونيزي، او تشاهد فينا كذلك على www.radiooxygen.in، او كذلك على الابلكاسيون تاعنا اكسجين اف ام موجوده على البلاي ستور. سينو الناس اللي تسمع فينا تتابع فينا كالعاده، نجيكم اليوم الثلاثاء انا والفريق اللي ناقص
2: كل جمعه ينقص
1: واحد. فوالا تنعاودوا ريكيبيريو دونك اللي سمعتوها هذه هي الاميره طبعا والصديقه رانيا الطرابلسي. مرحبا بك رانيا.
2: مرحبا رحومه، مساء النور، تحيه ليك، تحيه للساده المستمعين، وعوده ميمونه.
1: شكرا شكرا ليك،
2: خليت بلاصتك الجمعه.
1: شكرا
2: حاله وعماد
1: عملهم
2: قالك ما نخدمش وما نعملش وانت ليه.
1: فوالا فوالا كل يوم نحيته انا بالذمه، نحيته مال عاقبته.
2: سمعتنا
1: معاقب
2: ما هي كبدايه الدخله نتاع
1: ايه.
2: قالت مع عبد الرحمن وعماد وراني ايه. قلت لهم اليوم العكس، مع رانيا وعماد، عبد ايه. الرحمن مش موجود
1: يا اخي. شعمل
2: قال لي مروح
1: ياك هواك وعاقبته على خاطر عمل العمل كيف نكية ما تعديش،
2: ما يحبش يخدم معاي. قالت انت اختر
1: انت اختر ما يعرفش. سينا الناس اللي تسمع فينا نحكيوا على أوتوروت. أوتوروت ينطلق من طوحة الخمسة العشية، وكي نقولوا أوتوروت طبعا نقولوا كل ما يهم عالم السيارات، الشاحنات، العربات، الدراجات النارية منها والعادية، وحتى الجرارات والآلات الحاصدة اللي توا طبعا نشوفوا فيهم. سوسيتي سانسوني فوالا فوالا تونيزي
2: ايفينمون
1: اي فوالا الالات الحاصده، لانه توا نحكيو على موسم الحصاد، نحكيو على تراكتورات، نحكيو زاد على الشاحنات اليوم لنقل المحاصيل. وطبعا بعد راني بالله تعمل لنا ريكاب شويه على المسالك الفلاحيه والحمله اللي تعملت بتبيعها في الفئه المده الفارته.
2: ما تعملتش حمله،
1: مش حمله صار عندكم زوز كياسات هكا، هو خاطر شفنا الصور نتاع
2: ما صارش منه، صارت كان في زوز بلايس اللي هما ظاهرين يعني قدام الناس الكل، أما البيه الفايدة الداخل كي تحكي على المسالك الفلاحية تحكي على بلايس كبيرة فيها
1: لازمنا نحكيو فيه ملاراني.
2: نحكيو فيه
1: خطر مهم جدا
2: لعدة أسباب.
1: تقول لك علاش مهم لعدة أسباب، مش فقط لدخول وخروج الجرارات وكذا كذا، وكذلك لتسهيل مهمة الحماية المدنية لا قدر الله في حالة التدخل.
2: خاطر شفت ليمت هذوما تبارك الله الحرائق في كل بلاصة قاعدة.
1: فوالا دونك مهم جدا اللي تحكي فيه. ثم بعد نحكيو على الفلاحة اللي هما عماد الدولة هذية وعرسة من عرس الاقتصاد التونسي ومهمين جدا الفلاحة.
2: نحكيو على الأمن الغذائي،
1: الأمن الغذائي فوالا. وكما ديما نقول ديما الفلاحة هي بوابة الاقتصاد، معناتها اليوم الدولة اللي تعمل اكتفاءها وتعمل فلاحتها وتلتهي بفلاحتها، فلهنا تجم تأمن
2: كل شيء
1: غذائيا طبعا شعبها، وهذه أهم حاجة.
2: وإحنا ديما قلنا وعودناها قلنا راي اليوم تونس إذا كانت تحط الخدمة الكبيرة على السياحة متاحة وفلاحتها كدرجة أولى، راي اليوم تونس
1: نحكي عملة صعبة، نحكي اكتفاء ذاتي
2: في الزوز رو نحكي
1: مهم جدا.
2: قادرة إنها تكون من بين الأوائل وتعيش شعبها وتعيش الدولة واقتصادها يدور ويتحرك، ومن غير ما نقعدوا في كل مرة يا إما نقترضوا يا إما نلقاو الديون اللي قاعدة تعاني منها من الدولة التونسية، ومن غير ما نستوردوا، من غير ما يقعد المواطن اليوم يتحمل في
1: التبعات
2: هذي.
1: واضح سينو مش نحكيه. بعد زادة على مراكز الفحص الفني، بعد ما تصل من مواطن تصل بينا على إشكال صاروا في مركز الفحص الفني في ولاية بنزرت. طبعا كي ناخذوا المعلومة من عند مواطن مهمتنا نش نوصله صوته، لكن في نفس الوقت يزمنا ناخذوا المعلومة زادة من عند المسؤولين، وهنا نحكيه على الوكالة الفنية للنقل البري أو كذلك المراكز الفحص الفني طبعا. وخذينا المعلومه
2: نفهم
1: السيتواسيون ونفهموا زاده ما له هو ما عليه المواطن في الحاله اللي حكي لنا عليها. دونك بعد شويه نحكيوا على الموضوع هذا مهم جدا، وبالحق تفاعل مشكور جدا من عند الاداره لولايه بنزرت، الاداره الجهويه للوكالة الفنية للنقل البري اللي تقريبا خذينا المعلومة والإجابة الكافية والشافية. سينو الناس اللي تسمع فينا شتحكيوا على الطريق الوطني عدد 11
2: غول الوطني عدد 11 خطر دجا كنا تبعنا وكنا شفنا العدد الكبير متاع الحوادث اللي قاعدة تصير في الوطني عدد 11. تختلف النقاط تختلف البلايس لكن اليوم قاعدة تصير حوادث كبيرة برشا في الوطنية عدد 11. تيرت أسبوع كامل وإحنا نسجلوا في حوادث سواء دراجات وإلا سيارات. أخرهم البارح شفنا زادة أكسيدون آخر في سيدي حمد. هذا كله أكثر طبعا نحكيه فيه ونعملوا ريكاب صغير بعد شوي.
1: مهم جدا دونك باش نحكيه كذلك في عالم السيارات كيف مجديدة طبعا نحكيه عليه اليوم في برنامج أوتوروت. والأهم الأهم الأهم اللي الناس تسمع فينا تو برشا عبيد مدى 3.4 تقريبا مازلت شوية على الخروج من الخدمة. فما برشا حاطين الكيت وهما في الخدمة. فما شكون حاطين الراديو. فما قهاوي حاطين الراديو. فما طبعا برشا حوان حاطين الراديو يحبوا على الجو الموزيكا والترهيب. دونك مهم جدا أن نسرين زميلتنا في الأخراج تكون طبعا محضرت لنا باقة فنية كاملة لحصتنا لليوم. ناس تسمع فينا يلا ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين.

0: قرش ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعد على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتهب على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
5: تتشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيانة يتلقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
11: راديو اوكسجين افام،
12: صوتك بالصوت العالي.
13: اوكسجين افام في كامل انحاء العالم. اوكسجين افام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr، على www.radiooxygene.tr.
14: اوكسجين افام،
15: اوكسجين افام بالصوت العالي،
14: بالصوت العالي.
16: اخبار اوكسجين افام، مرحبا بكم في الموعد الاخباري على اوكسجين افام. على الصعيد الشهوي، تشهد الدورة 25 لمعرض بنزرت الدولي المنتظمة بفضاء العرض بالمنطقة السياحية سيدي سالم من 5 إلى 21 جوان الجارية إقبالا يومي غير مسبوق، بلغ معدل 1500 زائر يوميا وفق مدير الدورة مهدي براطلي. وأوضح أن هذه الدورة المنتظمة ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع إحدى المؤسسات الناشئة، استقطبت ما يزيد عن 73 عارض وعارضة من كافة جهات البلاد من ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات وأيضا الماركات والحرفيين والحرفيات. الصعيد الوطني، عقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية الليبية، فقد ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. أفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم الثلاثاء 16 جوان 2026، وذلك انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات، وذلك بعد دخول مذكرة التفاهم المؤقتة بين الجانبين حيز التنفيذ رسميا. جاءت تصريحات عراقجي خلال اجتماع عقده في وزارة الخارجية الإيرانية مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المعتمدين في طهران بحضور عدد من نواب الوزير والمديرين العامين في الوزارة. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنته لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار العظم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
17: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا طبعا مازال متواصلين في جو الموسيقى راهو ما تخافوش مش نرجعوا لكم بعد شويه في مواصله طبعا الاجواء المزيانه اللي قدمتها لنا زميلتنا نسرين في الاخراج سينو نتواصل مع بعضنا في برنامج اوتوروت دونك باش نحكيوا على موضوع مهم جدا هو اتصال جانا من مواطن يحكي على زيارته لمركز الفحص الفني بمنزل بورقيبه وطبعا يقول المواطن وطبعا ديما احنا حسب المواطن شنو اللي صار له
1: وشنو الاشكال
0: شنو الاشكال اللي وقع وطبعا احنا كمعناتها عمل صحفي مانيش ناخذوا المواطن ونوصلوا له صوته هذا ما لا شك فيه كما هو صوت المواطن لكن في نفس الوقت لازم ناخذوا زاد المعلومه الرسميه
1: والطرف
0: المقابل خاطر
1: هو يعنى بالجانب
0: هو السهل اننا نقدوا والسهل ان معناتها
1: نأولوا
0: ومش زاد رانا ندافعوا راه مهمتنا ما ندافعوا على حتى حد لهنا
1: هو يمشي يمشي ديما اكثر في جانب ان نفسروا ونبسطوا للناس
0: حاجه اخرى يعطيك الصحه وننصحوه
1: شنو لازم يتعمل
0: باش ياخذ حقه
1: باش ما تقعدش في نفس الاشكال اللي يصير لك
0: باش كي تصير لك مشكله تاخذ حقك زاد خاطر اذا عندك حق حسيت روحك تظلمت فيه والا انت في بالك هو حق وهو مش حق لي فلهنا نوضحوا لك باش تعرفوا وين تمشي باش نوضح السيتوياسيون راني وانت معايا في نفس الوقت نحكيو على مواطن مشي عنده مجموعه من المشاكل في الشاحنه الخفيفه نتاعو عنده كاميونه قديمه دونك طلبوا منه باش يعاود يصلحهم
1: فما حاجات في الكهرباء في الكاميونه يلزمهم يتصلحوا
0: مشي عملت الاصلاحات هذيا فما حاجات طلبت انه 24 ساعه حتى فما حاجات مش كل شيء فرد نهار يتعاود
1: صحيح
0: فما حاجات لازمك تروح ومن غدوه تعاود تعدم اللي هما الماكينات تقريبا دونك عاود رجع من غدوه ركح كل

0: طلب من العون قالوا هي عندي لمبوبة في الكاميون ثم بدلها. قالوا لي راه بالنسبة لي أنا القانون واضح وذايا لنوضحوا حاجة قانونا عون الفحص الفني راهو ماهوش مطالب مش مطالب لا يحق له الاجتهاد
1: اللي موجود
0: يقيد يعاينه ويقيد ويطيح معناتها هذايا حقه معناتها وهذايا مهمته مش حتى حقه هذايا الواجب نتاعو باهي لهنا احنا شنو نقولوا لهنا نقولوا ايه اليوم تبديل نتاع انبوبه هو علاش طيحوه على خاطر عنده انبوبه ما شعلتش ايه الاشكال كي يتنحى سور بلاس يقول لي معاش فما مشكل دونك يجم ياخذ الفحص الفني نتاعو نورمالمون هذا اللي نقولوه احنا اللوجيك والانسانيه تقول لك وحتى تسيير الامر يقول لك كي اتصلنا بالوكاله الفنيه الوكاله الفنيه للنقل البري معناتها سيرفيس ديمين مش على السيرفيس نتاع وحكينا حتى مع مدام جيان ونقدموا لها تحيه كبيره برشا المديره وضحت لنا قالت راهو الاعوان لا يحق لهم انهم يجتهدوا في امور كيف هذه لانه القانون واضح ويطبقون القانون بحذافيره وهذا لوجيك قالت لكن رانا ندعو المواطنين في حاله كيف هذه تتصل برئيس المركز
1: ما تمشيش للعون اللي هو ديجا قاعد يباشر في الخدمه
0: خاطر العون يخدم خدمته شكون اللي عنده حق الاجتهاد ويجم
1: هو مدير المركز
0: فوالا دونك يقول لك وكيس ان لقينا بالحق المواطن ما فيش المدير
1: لانه هو جوست تواصل كان حقيقه
0: انا نعرف معناتها ما نحبش نحكي بامور شخصيه معرفتي بمدير سواء كان منزل بورقيبه ولا بنزرت سي زياد ولا سي مصطفى من ناحيه معاملات ناس بالحق يعاملوا وطيبين ويتفهموا دونك لهنا حابين من جهه نقولوا راهو فما امور انسانيه راهو مواطن راهو باش يتنقل لك ساعات يخرج يذول السيد هذاك مش غلط من مطر ما تشتنقل لك من مطر وش يقوم الصباح وش يحبس خدمته نهارته خاطر هو يخدم بها الكاميون وش يمشي للفازيت طاح على حاجات عندكم الحق خاطر هذوما امورتيسور سيكوريتي معناتها فريناج كذا رجعوه الغدوه مشى يصلحها ومرجع وبدل العجالي فوالا تو ذكرت وعنده عجالي زاد بدلهم من غدوه رجع مركح كل شيء جاي شعل في الضوء طلعت تحرقت مره اخرى اللمبوبه ما هي ماش باهي عنده كور سيركوي في الكهرباء تحرق دونك قالك تنبدلها مثالش في امور انسانيه نمشيو فيه يبدل اللمبوبه يشعلها سور بلاس باش انت تبدا تاكد الكاميون هذيك ضوها يشعل ومن بعد ياخذ الفيزيت نتاعو ما شعلهاش ولا ما بدلهاش اللمبوبه سور بلاس يروح على روحه بون سورتو يمكن هو خاطر رجع مره ثانيه وتعرف في المره الثانيه اذا عاود طحت في الفيزيت راهو تعاود من الاول وجديد تعاود تصب من الاول وجديد معناتها عندك الحق في مره بركه في اعاده الفحص دونك لهنا نعاودوا المواطن عنده الحق اللي باش ما يمشيش ويجي ونحاولوا نسهلوا باهي وبالنسبه للعون عنده الحق خاطر خدم
1: يخدم في خدمته
0: كما هي وما عندوش المارج نتاع الاجتهاد بقى اليوم يلزمنا ننصحوا المواطنين في الحالات هذه اتصلوا بمدير مركز الفحص يعني امشيوا له هذا حقكم تعلموا تقول له يا سيد المدير راني هكا وهكا وهكا وهكا وهكا وهني صلحتها ولا هنيش نصلح يصحح لك على الورقه هذيك وراه باش نوضحوا راني انت تعرف الورقه تاع الفيزيتا ولا
1: نعرفها نعرف
0: فيها راهو دي ديتاي لو يتم تطبيقه على السيارة اللي راهو فيها في الطريق
1: حتى حد ما عادش يخوف
0: راهو الباراشوك والوسخ الكهرباء تبدا ماسخه الباراشوك تبدا مترجق الفيكساسيون نتاع الباراشوك فيكساسيون نتاع الكريسي نتاع الكهرباء من داخل معناتها تقريبا برشا ديتاي معناتها راهو اللي قاعدين يعملوا فيه اعوان فحص الفني جينيرال مون راهو قاعدين يتعاملوا ب معناتها مش نقولوا عين رات وعين ما راتش اما بانسانيه معناتها فما حاجات ماهمش داخلين في السكيورتي ديما يحاول يتلافاهم معناتها ما يركزش عليها بقى ديما راهو اذا طحت في الفيزيتا وانت على خطا تمشي تصلح وكان ماكش على خطا ولا تحس اللي تجم تفضل حاجه تجم تمشي المدير المركز وهو اللي يقوم بالتدخل لانه هو عنده الحق باش
1: في حالتين رحومه هو لازم يكون فما تواصل مع مدير المركز
0: exactement.
1: مهما كان شنو نوع الاشكال باش تفهم تستفسر والا كذا راهو العون قاعد يخدم في خدمته والقانون ما يخولوش
0: ما عندوش الحق
1: انه باش يكون فما تواصل كبير بينه وبين اللي قاعد يعمل في الفحص الفني لكن اليوم اذا كان فما اي تساؤل ولا فما اي اشكال مثالش نمشي ندق الباب ونحكي شنو اللي فما صاير
0: نزيدوا حاجه اخرى بلاي اعوان الفحص الفني نعرف معناتها اللي برشا شارج وساعات وحتى الكوميونيكاسيون تبدا غايبه شويه معناتها في الاخر الكل الكوميونيكاسيون مش حاجه تتقرى ولا حاجه معناتها الكوميونيكاسيون العبد مكتسبها ولا مش مكتسبها
1: صحيح
0: اما مطالبين راكم باش تتبسموا في وجه المواطن وتضحكوا مش تضحكوا بمعنى تضحكوا اما تتعاملوا المواطن بطيبه
1: وبلطف
0: وكذا هذا حق المواطن عليكم وكيف كيف المواطن لازم يحترمكم يعرف كيفاش يحكي معكم خاطر شفنا مواطنين كيفاش يتعداوا عليهم باللفظ وبعد بالكلام فوالا دونك هذا زاد ضده احنا ما يسالش كي انت تحس كعون

0: ما تجمش ودي تصير برشا بالحقيقة. أنا في ما تسبح بنزرت يبعثك يقولك أنا ما نجمش امشي للمدير. كان المدير وافق تجي صح هو. ولهنا نحاولوا انه نسلكوا الامور نتاع العباد باش تخدم على روحك ما كنا ما نخسروهمش.
1: شتو راه راجل كبير. انت قلت كلمه مهمه، الكوميونيكاسيون راه تلعب دور كبير. لو انه كي يلقى هو الانسان مثلا عنده مشكله وانت ما تنجمش تعمل حاجه تقول له انا راني ما نجمت، اما راك تنجم تتواصل مع فلان.
0: بالضبط.
1: تمشي مثلا لمدير المركز هو يقول لك اسكو تنجموا نعملوا ما نجموا، اما انا راني ما نجم نعمل حتى شيء. وهذا راه يعزز العلاقات ويطورها ويخلي الناس تفهم
0: ولا وحتى التونسيون تطيح.
1: يعطيك
0: ونظرته للاداره هذيك ولا للمؤسسه هذه كتكون منظرة ما نحبوش نقوله.
1: يقول لك اوكي يفسرونا ويفهمونا.
0: لا خد أعذر، الفكرة العامة شتولي شو اللي تقول مش نركزوا في منزل بورقيبة يطيحوا على بعضه وفي بنزرتي يسلكونا معناتها يتعاملوا معنا ويعدي معناتها
1: يعني يصلحونا.
0: ما يفهموش انه في منزل بورقيبة يتم تطبيق القانون من طرف الاعوان بدون تدخل، معناتها ما فماش المواطنين ما يمشيش للمدير. وفي وزاره التوصيات كانت انه نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المواطنين وكذا وكذا، وهذا اللي نحبوه في كل المراكز في كامل تراب الجمهوريه. لانه ولهنا نمشي لنفس النقطه تقريبا، اتصلت بشكون في الحرس الوطني وحرس المرور، سالته على الحكايه نتاع الضوء في الطريق. قلنا توا كان كاميون ولا كهرباء في الطريق الضوء ما يخدمش، وقفك عاون مرور. قلت له هو عنده لامبوب ويجي في سير بلاس يتصرف ويصلح. شنو قال لي؟ وبالحق تحيه لي مش بنذكره للاسم لشكون للصفه، قال لي مهمتنا وقائيه وليست زجريه، هي 20 دينار الاختيار. قالك اذا رفع السبب فلا معناتها فلا مجال ان نكملوا فيها الاختيه بامور. قال لي هكا بالضبط، قال لي بامور انسانيه. قال لي انا وقفته على خاطر عنده مخالفه، في حكايه المخالفه هذه ما عندوش الحق يكمل هكاك معناتها بالضوء طافي. دونك انا قال لي اذا شعل لي الضوء ولا صلح لي لامبوب شنو المهمه اني باش نزيدوا 20 دينار، معناتها ما عندها حتى اضافه. خاطر احنا قال لك اعوان موجودين على الطرقات، مهمتنا وقائيه، انا بريفونتيف باش ما يصيرش حادث من بعد لا قدر الله بالمشكله هذيك. اما اذا شعل الضوء معناتها رفع معناتها السبب هذايا نتاع اللي باش يصير عليه اختيه ترفع. قالك ما عادش نوصل فيها نفس معناتها. هاو لهنا نشوفوا مثلا بعض او خلينا الاغلب الامنيين كيفاش يتعاملوا في حاله كيف هذه. نحكيوا على المرور
1: يسال نسالوا بعضنا اسكو انت صلحت باش تصلح ش عملت، فهمت كيفاش هما التواصل. يعني
0: هو اش قال؟ قالك انا وقفت كهرباء الضوء طافي مش عالش. قلت له راك عندك مخالفه على انبوبه محروقه. قال لي راني عندي الانبوبه في الكهرباء نصلحها تو. قال لي ما عندي علاش نكمل في المخالفه، صلحها اللي وقفتوا عليه صلح. قالك مش مهمتي باش مش قالك بالحق مهمتنا مش زجريه مش عطينا نعمل الخطايا لا قالك بريفونتيف وقائيه. صلح الحكايه سير بلاس وصل على روحك من غير ما نعمل. معناتها كي نقارنوا في المراكز الفحص الفني اذا نجمنا نفضوها الاشكال سير بلاس كما قالك في فيكساسيون تاع باراشوك فيكسيها لك سير بلاس هكايا بتورنيفيس ولا بولون فيكسيه والا ضو شعلوا صلحها لامبوبه ولا معناتها كلينوتون بدل لامبوبه ولا حاجه. معليش علاش نطيحوه معناتها راهو التطيحه نتاع كهرباء سيتو اللي يخدموا بها راهو يمشي 24 ساعه ويمشي ويعطل روحه ويزمو ما يخدمش نهارتها ويعاود يرجع وبرشا وقت. دونك تحيه للاعوان،
1: تحيه
0: للحرس الوطني والحرس المرور وشط المرور قدموا لهم تحيه في الموضوع هذا بالذات. كما قلت كي خدينا المعلومه على الاقل عطونا اجابه محلاها. قالك مهمتنا وقائيه وليست زجريه. وتحيه زاده للفحص الفني المراكز الفحص الفني الاعوان اللي عندهم برشا شارج برشا خدمه. في نفس الوقت راهم الحاجه الباهيه وهذه اللي يمكن الكلمه اللي نقولها، كي جاتنا الاشكال سمعنا ان المشكل ان هم يطبقوا في القانون، هذه حاجه تفرح مش حاجه خايبه. معناتها كي جينا
1: يعني كل واحد يخدم في خدمته.
0: فوالا كي حكينا المواطن ما قالناش راهم ظلموني، هو في مخه ظلموه. لكن في الاصل هم طبقوا القانون، واحنا اليوم مانيش باش نقولوا للعباد ما تطبقوش القانون.
1: دونك احنا بالعكس حاولنا نفهموا مع جميع الاطراف وفهمنا
0: نقولوا اجتهدوا اجتهدوا. ودائما مدير المركز نتاع الفحص الفني هو ما له الا هو الحق في الاجتهاد بالطبيعه طبعا. ونعذر الاعوان كي يقول لك انا كعون فحص فني راني ما نتدخلش وما ندخلش في الريسك اللي انا نوافق على حاجه هي غلط. واضح. شكرا لك رانيا، تحية للناس الكل تسمع فينا عشان نكونوا فسرنا لكم. عندك اشكال في مركز فحص فني سواء كان منزل بورقيبة ولا بنزرت تتوجه عندك في مرحلة اولى لمدير مركز الفحص الفني اللي هو تقريبا بنسبة 99% باش يفضلك الاشكال نتاعك. وكان حسيت روحك تظلمت وهذا حقك طبعا، فما الادارة نتاع النقل البري في اللي هي سيرفيس دي مين اللي هي فيها مديرة او نقدموا لها تحية مدام جيهان اللي هي زادة تشرف على زوز مراكز هذوما، لكن مش من ناحية مباشرة لكن على الاقل هي اللي الفيزافي خلينا نقولوا مع المواطنين. ولهنا على الاقل باش كل مواطن ما يتظلمش، لانه مهمه الاداره هذه وكل الإدارات في الجمهورية التونسية هي تسهيل حياة المواطن. شكرا لكم الناس الكل. نمشي فاصل صغير جو موزيكا مع نسرين. عنا فاصل هكا ولا نسرين قبل الموزيكا ومن بعد نسمع موزيكا حلوة. خليكم بروشي مع بعضنا في برنامج أوتوروتا.
2: بين خيون قرديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبن ديريس عيش جو المونديال.
3: تبعني
4: الدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني الدنيا زينة.
5: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
5: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
10: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح.
11: ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038.
12: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
13: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل صل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
14: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
15: الراديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

0: Autoroute.
1: متواصلين معكم في برنامج أوتوروت، تحية لكل المتابعين. أهلينا في منزل بورقيبة، باش نحكيوا على طريق هو حكي عليها النائب المحلي بمعتمدية منزل بورقيبة محمد العمدوني، ونحكيوا على الطريق هذا، هو طريق بوحميسة فوالا أم هاني. الطريق هذا يا رانيا موجود فيه بلاكة بتاع ممنوع مرور الشاحنات، إلا أنه مازالت لحد الآن تمر الشاحنات من الطريق هذايا. وطبعا تصور أنت في طريق يحطوا لك البلاكة هذه، إيش معناتها؟ معناتها فما دي زونتيسيدون صارت قبل
2: اللي هي حادث مرور
1: بالضبط،
2: وكانت قاتلة زادة
1: بالضبط. لهنا النائب يقول أنه ربي يعينكم، ربي يعاونكم اللي تخدموا بالكمين، وإحنا ماناش مع قطعان الرزاق ولا مع قطعان الخبزة، لكن بما أنه عملوكم بلاكة غاديك راه فما طريق آخر تجمو تتعداو من
2: لكن اليوم احنا نمشيو للجانب اخر اللي هو كان من المفروض احنا نحطوا بلاكه، لكن زاد نكثف الرقابه غاديك ويتم المنع
1: على الاقل في مده معينه
2: وقت اللي تتزامنت مع وضع اللافتات هذوما والا العلامات هذوما. لكن اني اليوم نحط انا علامه والشاحنات قاعده تتعدى بدون ما يراقبهم حتى حد، بدون حاسب ولا رقيب، لهنا نداء الى حرس المرور ماتر يتوجهوا يعملوا لنا دوريات غاديك مره في الدرقه قداش يتعدوا من غادي، واحد اثنين ثلاثه تفقد دوما عادش يتعدى حتى حد.
1: جست راهو كي نقول وكية راهو في إطار إن تخوفات راهو على روح المواطنين،
2: راهو حوادث راهي كبيرة برشا وفظيعة اللي صارت غادرة.
1: راهو بالحق نعرف أنا وعندي أصدقائي برشا من أصحاب الشاحنات ومن سائق الشاحنات، وساعات كي نحكي يكلموني يقولوا لي يا أخي شبيك كأنك نازل علينا. راهو جاميد لافي يكون أحنا غايتنا إن نكنترو بلغة الكنتير، نكنترو راهو مهنة معينة والعباد معينين، بالعكس ربي يعاونكم وربي يعينكم على العمل اللي متاعكم اللي هو مهم جدا. وراهو لولا وجود سائق الشاحنات الثقيلة ولولا وجود الشاحنات الثقيلة راهو احنا عنا نقص في عديد المواد، على خاطر هما اللي قاعدين يعملوا في الترانسبور، هما اللي سهلوا في إيصال اليوم المهم
2: الحركة الاقتصادية بهم هم بهم هما قاعدة
1: تدور. بقى
2: راهو حالات راهي الحقيقة،
1: والدولة وقت تعطيك الطريقة هذه تقول لك ما تجريش فيه
2: وما تمشيش
1: فيه، راهو مش من لا شيء،
2: خاطر ديجا فيه برشا حاجات صارت.
1: رانيا والله انا ما نحبش نحكي برشا على تجربتي في اوروبا، معناتها خاطر كي نمشي لفرنسا الاغلبيه نسوق نسوق في وسط فرنسا، راهو نتقلق ياسر كي نسوق في فرنسا. تعرف علاش نتقلق ولا ايه؟ من تطبيق القانون.
2: من النظام نتاعها
1: راهو بالحق نتقلق جدي بيان، واي عبد يمشي معناتها في فتره نتاع توريزم، معناتها مش مش فقط معناتها مش باش يعيش غاديك، كي تعيش غاديك توالف، لكن وقت اللي تمشي جست على مده صغيره وتكون مال في طريقة
2: تحس روحك من نقيض للنقيض،
1: مقلقة تطبيق القانون بطريقة هذيك. دونك انا نتفهم العبادي اللي تقول لك زاد انا نبعد من هنا وما نمشيش من هنا وما نتعداش من هنا، دونك نتفهم انه العباد هذوما يقلقوا.
2: شوف شوف شوف شوف, شوف حاجة عبد الرحمن سامحني، تو انا كي نتفرج كيف الفيديو في وسط قلب التجمع السكني قلبه
1: وشاحنات ثقيلة جدا
2: تشق عليا كميون بالطريقة هذيك، راهو الحقيقة غراف برش
1: فوالا. دونك بالحق راهو اليوم
2: مخطر
1: ما وصلت حطت البلاك هذيك الا ما فما خطر،
2: فما خطر كبير. وتعرف انه غاديك في وسط تجمع سكني تشق كميونه وبين الدار الكل مع الكياس على الشارع الكبير، يعني اي صغيرات يعطيك الصحة توحط له، والصغار باش تولي ديما لبرا ويخرج وكذا.
1: وما تقولش راني نمشي واحدة
2: لا لا،
1: راهو دائما عنا ساعة القضاء لها غفلة ديما نقولوها هذية. دونك ماذا بينا نحترم القانون، كما قلت لك راهو معناتها في تطبيق القانون ديما يكون صعيب. انا مثلا كي تبدا تسوق رانيا في اوتوروت و110 الماكس نتاعك، ساعات في وسط الاوتوروت بار اكزومبل في فرنسا تطيح من 110 ل 90، تقعد تمشي في 90 وانت اوتوروت فارغ، راهو يجري 200. راهو التابي اللي تمشي عليها والطريقه واحرش تال صوت ما يزلقش ومنظم والاناره وكذا، ورغم ذاك يقول لك لا البارتي هذه طونك الاوتوروت متعدي في وسط بلاد، معناتها صحيح راهو ما تجيك حتى حد، اما يقول لك طونك تعد ولا فما دي سورتي منه دي زونتري من البلاد هذيك، يقول لك تطيح ل 90. والا في زون 30، راهو زون 30 ساعات تمشي برشا وانت تحوس في زون 30، تخيل روحك تجري 30 في وسط كياسات كبيره. ورغم ذلك يقول لك القانون راهي زون 30،
2: هذاك هو القانون
1: دونك لهنا صعيب تطبيق القانون، ساعات في بعض الأحيان مقلق وللأسف هذه نقولوها احنا بدنا نسوقه، لكن للأسف راهو يلزمنا نقول لكم اني يلزم نطبق القانون، وهذا
2: حفاظا على سلامتكم وسلامة الناس اللي معاكم
1: وارواح المواطنين. بعد باش نحكيوا على الطريق الوطني عدد 11
2: اللي هو زاد فكرتني انت في في في حادثة في نفس السياق هذه، من الطف الله انه لباس ما صار حتى شيء، لكن مقلقة زاد هي انه مرور بعض الشاحنات الثقيلة وثقيلة جدا تهز في حمولات نتاع الحجر اللي قاعدين يخدموا به في المشروع نتاع الكورنيش الفوق نتاع حماية الشط الساحلي، لكن يرحومة الباب نتاعها تليني محلول ويجري في سرعة جنونية. هذه البارح جنونية في وسط جمع سكني،
1: وضع في وسط وضع حياة المواطنين في خطر.
2: اي وكره بيمين ويسار والحجر والكبير
1: يعني ما عندوش حماية للحجر،
2: ماهوش حميه من تالي محلول، يعني شفت اي فرا ولا اي واحد يقص عليك ثم تكمو ذيك باش يطيح. منش نحكي على عبايه
1: ولا ركزه قويه ولا كذا
2: اي حاجه، منش نحكي على عبايه مثلا فيها حجره،
1: نحكيو على حجر كبير،
2: حجر كبير نحكيو على ثلاثه كعبات كبار، يعني ذوكم كان يطيحوا لا قدر الله راهو كوارث تصير منهم.
1: فما مينيموم تاع حمايه،
2: سرعه جنونيه الحقيقه،
1: والحماية بسرعة عندك الحمايه،
2: الحمايه راهي حاجه ضروريه، تحب تجري احمي روحك.
1: فوالا جيت قبل ما نكملوا عندنا عيد ميلاد نورمالمون اللي عندك انت رانيا،
2: اي عندنا زوز عيد ميلاد تخليهم بعد شويه،
1: خليهم من بعد، خليهم من بعد باهي برا، خاطر عندنا صديق للاذاعه راهو كان ما نعديلوش العيد ميلاد نتاعو يتغش علينا ميساج. خلينا نبدا بواحد نسرين، واحد منهم عندي انا وتوم بعد رانيا العيد ميلاد الاخر من بعد. رائد بوزيان، تعرفوا رائد بوزيان نسرينا صديق الاذاعه
2: رائد بوزيان
1: جاني قال لي انا نشيت حوايج جدد اليوم،
2: صح صح
1: اليوم عيد ميلادي، قال لي
2: كل عام فيك
1: قال فوالا
2: اي حفل كيتو يسمع
1: افكتيف موم، وقعد بحذانا لهنا مش بعيد على الاذاعه
2: قبل الراديو
1: قال لي راني نسمع فيكم وراني نستنى فيه العيد ميلاد نتاعي باش تقولوا عليه.
2: ملا كل عام وانت حابب الف خير يا رائد، ان شاء الله بتوب العمر وصحه لحوايج جدد ان شاء الله يا ربي، نشوفوك هكا ديما فرحان وعامل بونكي.
1: كل عام وانت حابب خير رائد، ربي يفضلك طبعا العائله الكل وربي يفضلك انت لهم وربي يفضلك لينا، خاطر انت من اغلى الناس
2: دمت صديق
1: للاذاعه. دونك الناس اللي تسمع فينا تابع فينا خليك برونشي ما تبعدوش لبعيد، نمشي فاصل وبعد نرجع لكم.
0: أوتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الطرابلسي، برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من 3 إلى 5 على أكسجين FM.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين اف ام
3: صوتك بالصوت العالي.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذيق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات الزرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه يتلقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: اللي ناكدوا لكم الاختيارات الفنيه ما عنديش فيهم حتى دخل
1: خطيك.
0: دونك اللي ناكدوا لكم الاختيارات بين نسرين عواطف ورانيا. دونك قالوا خلينا نعملوا افتتاح للموسم نتاع الافراح والمسرات. وقال ان شاء الله ربي بطبيعه يفرحكم الناس الكل اللي قادمين على فرحات على سويكين. فرحه الباك نبداو بها هي رانيا مهمه جدا, والا فرحه التهرات والا العروسات. دونك الناس اللي قادمه سنه على الافراح ان شاء الله ربي يهنيكم, ان شاء الله ربي يفرحكم,
1: ان شاء الله ربي ديما
0: حياتكم افراح وافراح. وما نساوش اليوم راس العام
1: العربي
0: ولا دونك ندعيو اليوم تكون ان شاء الله دعوتنا مقبوله, ان شاء الله ربي يوريكم مكان الايام الطيبه والايام
1: ان شاء الله عام اخضر مبروك
0: والمزيانه ان شاء الله. فما ملوخيه
1: اي اليوم ملوخيه البارح الكسكسي بالقديد
0: ملوخيه سعاد قلبتنا في الملوخيه ظهر اليوم
1: ما عملت لكمش
0: ما شميتش
1: ما شميت
0: ما شميتش ريحه الملوخيه
1: باش يتقعد الطيب في الكوجينه
0: يمكن لا لا الغلوه كوجينه نعيش في واحد انا في فيرما بجنب بعضهم
1: الكوجينه باش مسكر عليك الباب باش ما تشمي
0: يمكن
1: ولا الشباك
0: ولا راح تفاجئني معناتها كي نبدا مروح من بعد نقل الملوخيه بدات تطيب
1: ان شاء الله لعل.
0: سينو الناس اللي تسمع فينا تحيه كبيره ليكم مازالنا متواصلين في برنامج اوتوروت الناس الكل. سينو رانيا جينيرالمون نحكيو على الطرقات نتاعنا وحاجه العادي انه فما دائما حوادث المرور في اي بلاصه مهما كان النظام ومهما كان التنظيم ومهما كانت الرقابه ومهما كانت المتابعه بقى كي نسمعوا دائما الأرقام الأخيرة هي انخفاض عدد الحوادث لكن خطورة الحوادث وعدد الجرحى والقتلى في الحوادث هذه ارتفع وهذه حتى الأرقام هذه قاعدة تتواصل ما جاتش في فترة صغيرة ووقفت
1: هذه نحكيه في 2025 لكن احنا منذ بداية 2026 يقول لك فما تزايد
0: حتى في عدد الحوادث
1: ايه في حتى في عدد الحوادث لكن كما كنت تحكي الخطوره ديما هي بالاساس ايه
0: ايه
1: الخطوره ولا ونوع ولا الحادث خاطر تقريبا معظم الحوادث اللي قاعده صايره هي قاتله
0: ايه ولا ولا وهذوما الديكلاري خاطر برشا نعرفوا توانسه كي يصير حادث مرور بين زوج سيارات ما فماش ديكا كوربوريل ما فماش عباد متضره
1: ما فماش اضرار كبيره
0: ما يتمش الاعلام على الحوادث هذه فقط يصير كونستا لاميابل
1: ما بيناتهم
0: ديزاسيرونس وساعات ليك واحد يتكفل بالتصليح وتمشي كل واحد على روحه دونك الارقام مهوله اليوم راني
1: ارقام مهوله وما فماش نهار ما تسمعش فيه حادث مرور
0: برمي الطرقات هذه الطريق الوطني عدد 11
1: الطريق الوطني عدد 11 اللي انا وليت نسميه غول غول الطرقات حقيقه تلمو وليت في كل
0: اخذ الارواح للاسف
1: فوالا بطريقه رهيبه لكن اليوم كي تشوف انت العدد الكبير نتاع العربات الشاحنات الحافلات الدراجات الناريه
0: ولا فما برشا بريسيون على الطريقه هذه خاصه من ناحيه الشاحنات بما انه ممنوع المرور فوق الجسر المتحرك
1: كلهم الغادي
0: دونك اوتوماتيكمون تم تغيير الاتجاه تصور باش ينقص برشا هذا بعد فتح الوصله الثابته
1: نتصور نوعا ما نوعي
0: الشاحنات تتعدى ديريكت هما غادي
1: لكن خليني نرجع بيك أكثر وأنه اليوم في الوطنية عدد 11 أصبحت النقاط السوداء نعرفوها لكن زدت عليها نقاط سوداء أخرى بمعنى وأنه على طول الطريق الوطنية عدد 11 تجم يعرضك حادث وينجم يصير حادث به نرجع بيك البارح نحكيه على إصابة شخص إثر حادث مرور في منطقة بني نافع منطقة بني نافع فما بلاصة يقول لها العلوة قبل ما تاخذ المفترق اللي هو فيه الفرماسي متاع بني نافع
0: بعد
1: حفر مهر النقطة هذيك سوداء من أول الزمان يعني مش توا يعني عندها سنوات وسنوات نحكي من الألفينيات وصار فيها حتى حوادث قاتلة على مر السنين في نفس البلاصة
0: واضح
1: اللي هي هذه العلوة لكن توا شنو اللي قاعد صاير البلاصة هذيك والتي يا إما تصير فيها يا إما تقدم شوية تقدم قبل الرومبوان تاع حفر مهر دونك ولات هذيك زادة فيها
0: تقدم من وين تخرج من منظرت ولا قبل
1: لا انا نحكي لك راه وانت من بنزرت داخل المنزل
0: بورقيبة المنزل بورقيبة فوالا اي
1: ونقول تقدم من الغادي علاش خاطر احنا كنت قبل الوطني عدد 11 كان فما بلايص فارغه ما فيهاش تجمع سكني كبير توا اصبحت محلات تجاريه على حافه الطريق ومحلات تجاريه كبيره ايه. برشا بمعنى انه وليت العباد تقف غاديك
0: بالضبط
1: اكل الوقوف نتاع السيارات واللي باش يعاود يخرج
0: والدرجات الناريه
1: الدخول
0: وخروج وقوف
1: ممكن هي وليت فما برشا عده اسباب هي راه مش مربوطه كان بالمحلات اللي موجوده ما فيهم الاستهتار السرعه الجنونيه فما برشا عباد تعدى غادي ما تعرفش البلاصه فما برشا ناس تمشي حتى في الليل بلاش ضوء وهذا اللي خلى انه في كل مره قاعده تصير حوادث مرور لكن تتغير المناطق بما فيهم زاد بورشلوف شفنا في سيد احمد زايده شفنا حتى في فروه والويده اللي هذيك خبز يومي اصبح موجود غاديكا وتقريبا زميلنا ايمن المحفوظ يوميا يعدينا في حوادث المرور اللي موجوده في السيركوي هذيك الكل من بنزرت يعني نحكيه من حي الجلي واحنا ماشيين حتى اللي دخلتوا لسيدي حسون لهنا
0: تقريبا بخلاف بذع الحوادث الاخير اللي صارت في الطريق الوطنيه عدد 8 النصيب الأسد كان في طريق عدد
1: 11
0: تقريبا. معناتها احنا حتى كنشوف الأخبار متاع الحوادث اغلب الحوادث على العشرة حوادث يمكن تصير معناتها مش معناتها ارقام يقول لك في ارقام مش صحيحه نحكي تقريبيا اللي نهبطوا احنا الاخبار نهبطهم على عشرة اخبار تخص الحوادث تلقى ثمانية منهم ولا سبعة منهم في الطريق الوطني عدد 11
1: صحيح.
0: وهذا يمكن عدة اسباب كما قالت رانيا هي في الاصل طريق فلاح مش فلاحيه معناتها تمر بمناطق فلاحيه دونك الاصل في الشيء
1: انه
0: وكات فوا معناتها زوز منها وزوز منها تلصوره العبيد تستسهل المرور في الطرقات هذيك بالضبط. وقت اللي نزيدهم تجمعات سكنيه ومدارس ومحلات وشاحنات معناتها كان عملنا الخلطه المثاليه لي المليو فافورابل للي زاكسيدون معناتها كان اليوم خلقنا احنا المكان المناسب للحوادث. علاش؟ خاطر اليوم وقت الطريق تشارجيه اكثر من اللي يجي يهز دونك اوتوماتيكمون باش تصير حوادث مرور. وللاسف في طريق كاتفوا وفي طريق العباد تتوقع ان تجم تجري فيه 100 و110 وقت هو الطريق هذا راهو ذلي اقوى سرعه فيه ذلي 70 ولا 90 مش متاكد اما ما فماش معناتها الاغلبيه في ال50 يبدا والا 70 دونك وفما برشا زون ترونت زادة في الطريق هذايا من المدارس وكذا دونك مش متاع جري. إذا جرينا فيه مع وجود عباد وجود مدارس
1: وراو فما نقطة أخرى رحومة اللي هي غايبة في الوطني عدد 11 شفت الطريق من حي الجلاء بعد حي الجلاء بعد مفترق الشهيد وانت طالع على الفوق حتىش اللي بينافع ولا من بعد العلامات المرورية مفقودة متاع تحديد السرعة ومتاع الاتجاهات ما فماش اللي هذه زادة حكاية أخرى زادت تحكي خطر العبيد ريب برش عبيد تعدى من غادي هما اللي يعرف الطريقة ذيك يوميا يتعدى منه يفهمه.
0: حتى تطبيق القانون غير ممكن عليش على خاطر ما تجمش تخالف إنسان برادار وانتي ما كش عمله بلاكة بشي يجري به
1: فماش بلايك
0: فوالا ما فماش بلايك ما تجمش تخالفه
1: فماش بلايك
0: وديجا كان نسألوا حتى حارس المرور يقولك ما تجمش نعمل رادار في بلاصة ما فيش بلاك
1: ما فماش بلايك وهذا اللي خلى وانه حتى الناس اللي قاعده تتعدى من غاديكا سواء من اهل المنطقه والا مش من اهل المنطقه انهم يتعداو بطريقه جنونيه من غاديكا من غير ما يقرا حسابه انه نجم في اي لحظه يقص عليه اي واحد اللي قاعد صاير في الوطني عدد 11 كيف شفنا حادث اخر نهار الاحد اللي هو متمثل في منطقه غزاله نحكيوا على غزاله اللي هو يتمثل في وفاه كهل اثر حادث انقلاب شاحنه في منطقه ركب
0: مش الوطني عدد 11 هذه قريبه الوطني اي غزاله نحكيوا
1: على غزاله وتنديه غزاله بالتحديد الوطنيه عدد 7
0: فوالا
1: عدد 7 منطقه ولا. ركب التابعه لمعتنديه غزاله
0: انقلاب شاحنه
1: ثقيله معده لنقل الحليب خروجها عن مسارها ومن ثم انقلابها ادت الى وفاه سائقها وهو كهل يبلغ من العمر 57 سنه اصيل مدينه غزاله على عين المكان
0: الله يرحمه والله يصبر عائلته حقيقه راهو من نحب نوضحوا حاجه راهو من اكثر المواضيع اللي تقلقنا تمريرها عبر الإذاعة هي الوفيات هذه.

0: في بلاصه تجري 50 وبين انك تجري 50 راهو تفرق كومبليتوم
1: بيان سور.
0: والحادث شوفوا اي حادث
1: هي اللي تعمل الفارق راهي.
0: وعندك يقولون زيادة الثانية حاجه يقول لك هي يقول لك الاولانيه الثانيه الانتباه فوالا الانتباه هي مثلا شديت بورتابل في يدك لهي تعمل في حاجه في وسط معناتها ما تدليش بالسياقه وهذه عدم التركيز على الطريق هي زاد المسبب الكبيره في حوادث الطرقات الخطيره زاد او قص علي عابد ضربه لا قدر الله وخرجت به الكهرباء على المسار نتاعها الشاحنه الله اعلم اسكو انزلاق انه معناتها اليوم ماذا بينا ديما نردوا بالنا وراهو
1: تجم راهي حتى تكون راهو التعب وقلت النوم
0: اي افكتيفمون ينقص في التركيز
1: اي نقص
0: تعب ردة الفعل نتاعك
1: ما عادش فيهم روحك كيفاش كيفاش قاعد تسوق دونك هذيا برشا عوامل راهي تجمع في حاجه واحده نخرجوا بها اللي هي نلقاها في كل مره حادث صحيح فما حوادث ماهيش كبيره برشا نقولوا احنا بلطف ربي لكن فما راهي حوادث ينجر عنها الوفاه واكبر دليل على الحوادث القاتله والكبيره والفظيعه هو اللي شفناه في ثاني عيد في العيد الكبير
0: فوالا التو هذاك الحادث عنده تبعات نتاع الحادث هذاك لحد الان مازلت يتبع لها تحيه مره اخرى خلينا العباد اللي كي نوجهوا لهم معناتها النداء يتحركوا لدرجه هو التجهيز ببنزرت كما وعدت كما قامت التركيز المخفضات السرعه الارتجاج نوضحوا راهو ما عادش فما دودانات في الطرقات الوطنية راهو لا يتم تركيز دودانات وهذا قرار من وزارة التجهيز في كامل تراب الجمهورية يقعدوا هذوما الدودانات اللي احنا نقولوا مخفضات سرعة ارتجاجية اللي هما اللي بوند الصغار اللي يحطوا برشا كعبات ورا بعضهم تل صورت زادوا حاد اخرين من جهة ثانية بتاع الطريق الوطنية الختمين من جهة بنزرت هما من الاولانيين حطوا من جهة تونس وبعد زادوا من جهة بنزرت ولهنا خلاو الدخول لمنطقة الختمين ما تجم تدخل كان وانت في سرعة منخفضة على خاطر ولات فما مخفضات السرعه هذوما وموجودين في الجواوده المره اللي فاتت يوصيوا على العاليه مدخل العاليه من جهه الزواوين معناتها من جهه عوجه وغار ملح كانوا فما ثلاثه دودانات في مدخل العاليه خاطر البلاصه هذيك كارثيه وصار فيها برشا حوادث مرور بما فيها قاتل وراه داخل المدينه مش نقولوا راه خارجه مناطق العمره في وسط المدينه وصار فيها حادث قتل اخره الحادث كان عامناه في الصيف الله يرحمه صديقي وصديقي برشا برشا برشا وكنا مع بعضنا في دار الثقافه وكان من انشط الناس في دار الثقافه سفيان بوزويته الله يرحمه توفى غاديك في البلاصه هذيك يحطوا دودانات ما تبنا نعملوهم الارتجاجيه هذه في البلاصه هذه لانها مدخل مدينه وراه العباد تدخل مسرعه جدا من جهه مركز الشرطة في العالية مركز الأمن الوطني راهو سرعة جنونية تدخل بها العباد على خاطر تتفاجأ كانت البرة من مناطق العمران تقرح في السلمدينة ما ينقص إلا ما تعرضوا حاجة
1: إيه لازمك تنبهوا لي أنت داخل المنطقة
0: هو يرى في بني وكل شيء أما راهو مازال يرى في الطريق هو بيدو وطريق مصاوب معناتها يجم يجري فيه لك ماذا بينا نعمل هذوما المخططات اللي إن لقيت وشفت إنهم حتى ما نقولوش 100% اللي في كاسيتي نتاعهم اما على الاقل 50-50
1: يخليوك انت بطريقه غير مباشره انك تنقص
0: وخاطر التونسي راه تمسه في جيبه اللي هي الدودانات نحكيو على الامورتيسارات والركزه والكهرباء تتركز التونسي ينقص بالصفه عليه فوالا معناتها هذه اكثر حاجه مهمه معناتها اليوم انك تنبهه بطريقه غير مباشره فوالا هذا هو رانيا يعطيك الصحه
1: دونك قبل ما نختموا خليني عندي سبيسيال ديديكاس نتاع عيد ميلاد بنوته تحفونه ومزيانه احتفلت البارح بعيد ميلادها اللي هي ميسم الوسلاتي احتفلت البارح بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير يا ميسم ان شاء الله تطول العمر وان شاء الله يا ربي كنشوفوك ديما ناجحه ومتالقه وفي اعلى المراتب
0: ميسم من متسكني منزل جميل
1: اي وسبيسيال ديديكاس هذا يجيها من عند ابوها انيس اللي يقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا ميسم وراني نحبك برشا ان شاء الله ربي فضلك لينا وللعائله الكل سنه حلوه
0: يا جميل سنه حلوه يعطيك الصحه رانيا شكرا ليك تحية لكل المتابعين ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد طبعا وحاولت ناخذ المواضيع اللي حابين نحكيوا فيها بقى شويه على الطرقات الفلاحيه بالله للاداره الجويه الفلاح وتجهيز الزوز مع بعضهم ماذا بينا الطرقات الفلاحيه تحاولوا تهيئوها مسالك فلاحيه فوالا تهيئوهم لسببين رئيسيين السبب الاولي اللي هو الحصاد وهذه حاجه مؤكده باش لتسهيل عمل الفلاحه الحاجه الثانيه لتسهيل عمل وحده الحمايه المدنيه نقدموا لهم تحيه كبيره برشا برشا برشا سيتو التدخل الاخراني نتاعهم هما والغابات والحرس الوطني والحرس البحري في وحتى الامن الوطني كان موجود في الحريق الاخير اللي صار في
1: الرمال
0: تحيه كبيره ليكم كنت نتابع في الوضع انا ما كنتش موجود في تونس لكن نتابع في الفيديوهات والتصاور عباد تتعامل عليهم وعباد بالحق تقول موجودين لحمايه البلاد هذيا يعطيهم الصحه دونك نحاولوا نسهلوا لهم المهمه نتاعهم باصلاح او

0: تهيئه المسالك الفلاحي.
1: لكن نخدموا عليه باكثر تفاصيل الاسبوع القادم
0: ان شاء الله
1: تكون عندنا ان شاء الله اكثر المعلومات.
0: شكرا لكم الناس الكل. شكرا لك رانيا الترابلسي طبعا في الاعداد, كذلك ألفة الجندوبي في التحرير والاعداد, عواطف العوني زميلتنا كذلك قدمونا تحيه, نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي والاختيارات الفنيه خاصه النسائيه اللي نتاع العروسات نتاع ذوما, نمشيو نتاع الحمام ونتاع نمشيو للوطيه ونتاع الحنه والخطوبه وكذا. فرقت لكم قلوبكم نورمالمون الفتيات الكل وتزغريت هذه زادت تبعتها هي مش تبعتني انا, دونك قدموا لها تحيه كبيره برشا برشا نسرين. كنت مع عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج اوتوروت, متابعينا متابعي اذاعه اكسجين اف ام بيع اوتوروت وفي, لكن الجو والموسيقى والبرامج بتاعنا مازالت متواصله طبعا على 90 و 104.5.
2: اوتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي, برنامج اسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك اكثر مع احدث الاخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في اوتوروت كل نهار ثلاث من مطلع

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 613.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات الزرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

اللي سموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتو العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
3: تبعني
4: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة. تبعني
5: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
6: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
5: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من رياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه. في كارتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
9: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. مازلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
10: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح.
3: ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
12: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840

0: Merci, maman.
1: Publicité.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديليس عيش جو المونديال

0: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرى سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسيجن أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فدة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مرأة، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسيجن أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس او بي. Sopa Distrigo, Toafrelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 146 598, ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وجايبة فرحة.
11: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 99. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: بالصوت العالي. زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

جمال الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين اف

0: الزمن الجميل، الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: أكسجين FM.

المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

تجلس عيش جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط جرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو

0: ام هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من رياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه. في كرتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. مازلنا مكملين اثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دور اللي قبل رونبوان دوفانيت دخلة اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقاد. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: أكسجين. أكسجين.
3: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: الزمن الجميل

0: الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين اف ام،
1: الراديو أكسجين اف ام،
2: صوتك بالصوت العالي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: إنجليز عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط إنجليز تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين إنجليز عيش جو المونديال
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور The Dome وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل
1: عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. أنفو لاين 98-136-214 55-033-038.
9: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
10: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840

محليكم محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات محليكم في استادات محليكم كي تبداو منرفزين ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين وعشقي السبور والكوره خلاني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا محليكم حمزه الطيش